0: اللي انفتح الطريق بين هابيلا والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84% واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هابيلا والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 900 850، غنم ما شاء الله قبل كل السوق كده، ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم

0: لا سيما انه العناصر المنشقه والقيادات المنشقه من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رايي انه ودي واحده من اشكاليات الدعم السريع، انه تكوينه الداخلي مبني على او معتمد على الحواضن القبليه، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
1: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
2: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين. لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
1: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور، مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
3: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا، ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
1: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك، مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية.

0: الأدية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة، وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
1: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة، سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
3: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
4: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكا مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
5: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التقاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر، كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
6: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر دون تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فاض. دنجي بتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السفن من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الإقليم، دي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في المحل المتقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني، والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبانجا على الاستضافة، وممتنين جدا إنه لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو إنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، إنه أصواتنا لازم تعلى بأصوات السلام. أعرف المستمعين إنه نحنا أنا ما بتكلم باسمي، لكن أنا جاي من مجموعة بانا للسلام والتنمية. هي مجموعة نسوية بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع أصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي إنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
0: أستاذ مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
1: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرها ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرز الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاعت الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا نحن ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحاجات، وعارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي خلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
0: أستاذ مي، هل تفتكري إنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتم بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
1: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هي الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو أنه حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض. ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشط، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات التانية والجمعيات أو المنظمات التانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذاته مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللا عنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه غير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة التانية بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي، إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن عرضتنا لقصص كثيرة إنه نحن متساهلين، إنه نحن دارين نقف مع طرف من أطراف الحرب. قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتنبس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن ما ه... انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا وعلى دور الاعلام برضه. لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت من ياتو قبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات انه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بها وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الأقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على انه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت انه يكون في بدائل.
0: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا مقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل ووطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع. يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
1: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، وأنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة، مثلا لو ودينا مثال المنصات بتاعت إكس، المنصات طبعا إكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا ليلة لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا أنه المدى بتاع الحرب 3 سنين وأكثر هسي ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، أنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها. ويعني وفي داكيومنت للحاجة دي، ودي ذاتها بتدينا انه في تحول لادوات الانتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني انت ما شرط انك تكون شايل لك سلاح وتضارب، لكن انت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، انت ممكن تكون سلاح فتاك اكثر من انه زول شال السلاح على الارض، وده بتخلي التقسيمات داسه بتزيد. ودي واحده من الحاجات اللي احنا هسه بنحاول بقدر ان كان يكون في اعلام بديل. وفي 2024 انا بديك كمثال، انا عملت حاجه اسمها المنصه، منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم ذاته الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم، السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي بيدي إله انا اشيل سلاح اقتل اخوي، وانا اجي الحاجه دي انه كيف استخدمه، انه احنا نقلل من حده العنف ونقلل من حده القتل الحاصله دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجات جميله جدا. ممكن للفتره الجايه لو سمحتوا لنا بالفرصه تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها دي، او ممكن يكون كلسر لير لناس تانيين. اما اذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بإنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدأ بالتغيير في الدائرة بتاعتنا الصغيرة. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا أنا بقول بكل صراحة، بتكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على أساس إنه نحن دايرين بلدنا تكون دايرين ودايرين، لكن أنت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيرة دي، تبدأ بإنك تغير في مفاهيمهم. أنت بالعكس في أقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شوية بيبقى شخصنا، وبعد شوية تبدأ إنه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف بعد ذاك نشيل سلاح. وده حصل كثير فينا، ما في محتويات تدعو للسلام يعني والتعايش السلمي، في أكتر يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي
0: أستاذة
1: التغيير
0: مي،
1: هو
0: أستاذة مي،
1: التغيير هو لونج تيرم.
0: نعم أستاذة مي، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب ده خشن بيوت.
1: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده، ما هو انا اللي انا ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح وعندي براون وعندي دعم سريع وعندي وعندي، ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، ايقاف الحرب ما شعار، هو فعل. والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب، ونؤمن انه ان احنا عايزين نوقف الحرب. ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان ان احنا عندنا مثلا اجنده معينه، ان احنا عايزين نوقف الحرب لانه فترنا من الحرب. والحرب دي والحروب الكثيره في السودان دي بجد يعني اجيال واجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهله، ممكن انا اقول لك انا داير اوقف الحرب بكره، لكن الاليات شنو اللي ممكن اوقف بها الحرب؟ والاسس بذاتها اللي بتخليني، او الموتيفيشن اللي بيخليني انه انا اوقف الحرب شنو؟ هل انا كشخص واحد اقدر الحرب؟ احنا ما كلنا ممكن اكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحته بتاعت انه الكومن جراوند بتاعتنا شنو؟ عشان نوقف الحرب. احنا ما مختلفين اختلاف توتالي. في مجموعات بيقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب، لانه شايف انه بل والمسميات الحركيه الكثيره دي انه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعينا لانه الحرب دي هسه انا داير استمرار لشنو؟ بسال نفسي مثلا انا زول بقول بل بس، ما بتلقى جواب، او بتلقى جواب انه انا والله عشان الحرب دي لانه جو فئه مشتزغه يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئه المرتزقه ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب يا هسي لما جات الحرب بيجوا انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو، بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به، وانه ما بس كشعار. الدنيا امل، وفي وطن بيسعى الجميع، ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
0: شكرا جزيلا أستاذة الناشطة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم. عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان في النيل الأزرق. جنود في القوات المسلحة يقولون إنهم تمكنوا من فتح حصار الدلنج وفتح الطريق إلى المنطقة الشرقية. الدعم السريع ينفي إطلاق سراح أبو لولو وعودته للقتال في كردفان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يبحث مع رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور تسهيلات معبر أدري لحركة التجارة ودخول المساعدات. اللجنة أمن ولاية كسلا تكشف تفاصيل حادثة شاحنة وبوكس بمنطقة أبو طلحة وتؤكد أن الجرار كان ينقل متفجرات مهربة. وزير الخارجية الأسباني نأسف لإصرار الأطراف في السودان على الحل العسكري. حملة اعتقالات واسعة ضد الأجانب في طرابلس الليبية تطال سودانيين واختفاء فتاة تبلغ من العمر 18 عام لأكثر من أسبوع. محكمة جنايات الأبيض تصدر أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. الحكم على الصحفية رشان أوشيه بالسجن لمدة عام وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية مقال نشرته في منصة فيسبوك. مخاوف دولية عقب تفشي جديد لفيروس إيبولا في الكونغو ويوغندا ووسط تحديات تتعلق بضعف البنية الصحية ونقص اللقاحات. منظمة اليونسكو تؤكد تعرض أكثر من 20 متحفا في السودان للنهب أو التدمير أو التهريب منذ اندلاع الحرب. الأمم المتحدة خسائر قطاع الكهرباء في السودان بلغت نحو 3 مليارات دولار. الدكتور كامل إدريس ينفي تقارير بشأن إعفاء العاملين بالدولة ويؤكد أن لجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. اللجنة المعلمين السودانيين نفي مكتب رئيس الوزراء بشأن غرار تغليص العاملين بالدولة يؤكد المخاوف. نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها أي اتجاه لفصل عاملين بالدولة. إنهاء إغلاق طريق السكوت المحس بالولاية الشمالية بعد تعهدات بمعالجة أزمة الكهرباء. الرئيس التشادي يصل السعودية وأنباء تؤكد أن الملف السوداني سيكون حاضرا في مباحثاته مع حكومة المملكة. وزارة التربية بكسلا تعتذر عن سقوط أسماء خلال إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية وتعلن عن إعادة إذاعة الأسماء اليوم. وفد من الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب يلتقي برئيس الاتحاد الأوروبي إلى السودان ويبحث ترجمة مبادئ مؤتمر برلين إلى خطوات عملية. مواطنو مدينة مكجر بوسط دارفور يشتكون من استمرار التدهور الأمني ويطالبون بحماية الموسم الزراعي. وزير المالية السوداني يجري محادثات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب. الخطوط الجوية القطرية تستعد لتسيير أولى رحلاتها المنتظمة إلى مطار بورسودان اعتبارا من يوليو 2026. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيه شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
2: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
4: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده. ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل

0: راديو دبنجة في هذا الخصوص؟
1: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين. لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجة أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
2: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلعوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني. للأسف الشديد هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
3: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر:

0: متحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين، وأضاف في هذا الخصوص:
1: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة، سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
3: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
4: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة. بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: أظن أنك ربنا شايف لي الوار هناك، شايف معي؟
6: أنا هنا وصلت محطة الطشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
5: أمس يا خلاص قربنا يا أخي قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى سوي القانا لسه ما جيب. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأغلب عليه.
6: الله كريم علينا، نصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Bah. Bah. Ta. Allez. Bah. Ta.
1: Boy, boy. يا قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت ليك في راسك ولا شيء ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح لي كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي دي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي هوي
1: يا أخي
0: هوي أنت لمت ولا شو يا أخي
1: يا خلا لوبتا يا اخي اختار انا تعبان من المشي ما احنا مشينا مشي انت عارف احنا مشينا كابتن تعبان يا اخي من المشي كده الصراحه احكي لي
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسري
1: طيب احكي
0: اسمع انا انا انا انا حجمع كل الناس المنطقه دي نشوف اللي بيقدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكره جميله تصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها اسمعني اسمعني ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهم فاهمني
1: يا خلي صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026 وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر
5: مسؤولين باذن الله ان شاء الله هذه كرن
4: انت طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة
8: جذور الأزمة أنه ما ضحكنا كسودانيين السودانيين
3: يقعدوا نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة
5: بسم الله الرحمن الرحيم وبين ابتدوا بعمل الله وتوفيقه وبدأ تدخل إلى مدينة الدلنج
9: الله أكبر
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
5: الله أكبر مسؤولين بإذن الله هذه كرن كرن ودين طوالي للبعاد إن شاء الله بإذن الله
9: الله أكبر الله أكبر الله أكبر لسه ما استخدمنا الليل لسه لسه لسه على النهار بس ما استخدمنا الليل الله أكبر
10: الله أكبر الله أكبر يا مجننهم يا معزبهم الله أكبر الله أكبر ما كلام ساي أمانة ما أمانة الله أكبر الله أكبر السرقان فوق الأمن فوق والجهاز فوق جيشنا فوق الله أكبر الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
6: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال انه ده شايع، هو بالتأكيد ما شايع، هو قرار رسمي صادر من وزارة واستند القرار في يعني في اصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الامر. فبالتالي بنعتقد انه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة، وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن أن احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، أو الحرب ما زالت تستعر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارة تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر أنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء يتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أن إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
3: وفي ذات السياق عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
7: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا الشديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخ الحديث. ف هذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومحنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ أن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
3: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أن أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
11: كان جماعة المستعمر تاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس دي نجوا السودانيين كلهم بيسمون نفوذهم مؤتمر الخريجين العام أو السودان، كان ينادوا كل السودانيين يجيبوا الإدارات الأهلية يجيبوا بيجي بيقول هو عربي، وفي ظهر واحد بيجي بيقول هو إفريقي، وفي ظهر واحد بيجي بيقول هو مسلم، وفي ظهر واحد بيجي بيقول هو مسيحي، وفي ظهر واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة تخاطبوا كيش اللي هو دمت من أن إلا في حركة التحرير نادي جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فيدرالي، السلطة بتاعت والسريين دام قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فيدرالية في أمة واحدة، وهي السودان مدين كانوا أمة واحدة ما وحدهم بقوة بالاستعمار، لكن بإرادتهم بسودانيين 200 جو قالوا كلهم قلقنا أتنا شوار سوداني عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة بدياراتنا المختلفة بثقافاتنا المختلفة بأفكارنا المختلفة نجي نقعد مع بعض، قد بيكوا متباعدين جدا. فهو واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، فهو واحد يكون دولة إفريقية، لأنه كلهم سودانيين. نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا، أن إحنا دارين مواطنة متساوية. أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وإنت تكون أفريقي وإنت تكون كجوري وإنت تكون مسلم وإنت تكون مس، لكن أنتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس أن أنتوا ما ترف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فرد، وبقي العرب علينا عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشر ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام هي الميليشيات المتصالحة معه أنه لا يطلعوا من الفاشر. أنا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر، الفاشر ما بتشبع الحي، نات الفاشر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. احنا كان نشوف انه وشايفين الضرر بدو. لكن اخوانا في ناس منتفعين، تجار الحق، امراء الحق، المستفيدين من معاناة الناس، الرادمين ظهر الثورة، دول هم من رفضوا. قالنا يا جماعة شوفوا الناس تضرروا قدر شنو. احنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية يا جماعة. احنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بموية بعدين نرش بيدك. المواطن ده حاجة مقدس لنا، نضالنا ده كله عشان المواطن السوداني. احنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرأة، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. لما اي زول حسيت انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس، اشتغل عندنا سلطة قضائية. المواطن الماسم ولو قبيته انا قاعد ارفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لعندي اكثر رئيس الحرمة. ما انصفك ان احنا لا تزيد بين هذا البشير وزينا وزي اي ناس قضابين ومسابلين.
3: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني باعتبار الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
11: يعني جذور الأزمة أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين يقعدوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني. ولا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب كده دوله مستقره، انت في عارف في جبال النوبه، في النيل الازرق، في اي مكان في السودان. لانه الزول القاعدين حتى والدك القاعد معاه في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما بمشي بخلي لك بين نفس بلغوا ما شاكلك. الناس قاعدين بيشاكوا لك كلهم لأنه شاعرين أنه في ظلم. عشان الناس كلهم يتراضوا لابد من أنه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أن يا جماعة السودانيين لو مبدع تالي بتعرفوا الناس القاعدين في ظلم ده، ده الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني هذي نقعد وانا قلنا نقعد في الارض كسودانيين، يجوا منو؟ يجوا الاحزاب السياسيه، يجوا حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني ووجهاته، يقعدوا يحددوا بقيه مكونات الشعب السوداني. شنو يعني دول اداري اهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصيه وطنيه؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده نلاقي كل السودان اي ظل بنطبق فوق معيار الفئه المعتدله يجي يحضر وكل يكونوا متساويين والناس يجي يقرا اراء بديمقراطيه بعد كده نتعامل بيناتنا عشان نتمس بشكل الدوله. الجيش مفروض اي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتاليه والدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أو الحكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. إذا ما أنا اسمنا حركة جيش تحرير السودان، دليل نحرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة. يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ أنت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني أنت أصلا متشاكل مع زول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجوا بقية ناس. أنت متشاكل مع زول واحد في طويلة او مع نفر او مع مجموعه في طويله، بقيت ناس طويله نزلتهم بشروش تطلع قوانين قال وجوها الغريبه. هم في السودان ما بيش بعد تاجر.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
13: نحبينا ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
14: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
15: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
16: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
17: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد هي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة كده، لازم تتبدل يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهادة لا حول ولا
0: قوة إلا بالله. أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850، أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده. ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين. لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا.

0: فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
1: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
2: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
1: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
3: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
1: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع

0: تطور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين، وأضاف في هذا الخصوص:
1: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة، سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأزبغ المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا، وأضاف في هذا الخصوص:
2: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
3: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
4: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأننا مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التقاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
5: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
6: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
7: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية العام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
8: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
7: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
8: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور الأربعة نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة، 961 بالألف أو 96.1% مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 247,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
7: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدمة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدمة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
6: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
1: لتفادي الحوادث تحس دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
2: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
1: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
3: هنا راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
4: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
5: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة الطوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بقوله. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 140 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
4: مستمعينا الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفاف. نستمع للأستاذ المعيس حضرة.
6: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفة ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفة تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه، لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون، وتم شطبها وأيضا وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفة وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله تتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا قضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمة الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاكي ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغطاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
4: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا، وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.
7: كلكم خلي بالكم،
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
9: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل العزمان من ماسكر بامجرة. بيتكلم على المويه، يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع المويه انه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب، ده دخلت شديد. يعني هنا يعني بنطالب الناشط انه الناس يتعاون، زي المنظمة يتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون بتساعدهم، تمام. انه واحد يمشي من الساعة 6 صباح 3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل مويه، دخلت كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بيرين مختلفين يعني من جانب لجانب آخر. لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه لقى النظافة من الإيمان الموية تتوفر، يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات ويزدل ويقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. كلام ده ما صح، يعني بالناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
10: من البامي جورا ماستر المعافة للاجئين، أجمة موية تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة. ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700,000 أسرة. والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزين نتمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا الموية داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح، طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية، بعد ذاك الناس شربت. فدي برضو كان سببت أزمة، لأنه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية، ساعدونا بالموية. فاطمة خضر الجاسر، معسكر البامي جرال، مؤقت اللاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
11: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زي ما بدنا نعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما رحت سدت بالماء والصابون هيكون في ردة فعل، يعني في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخارين، الناس الكبار بيكونوا وسخارين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء. المواطنين من الأمراض والآفات اللي بتجينا في ناس كنا يتوفروا الماء. النظافة من الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، يعني إحنا إذا ما في موية نطل نطل عشان ما يجينا أمراض الإخاية خير من العلاج. لكن إحنا بنرجو ونطالب إن الإنسان بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت الثلاجة يكون آبار مختلفة عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس وإنه بيتعوض ومشى المستشفى وكده حالة ما صحيحة، لأنه هذا الوضع بيبقى صعب شديد. حتى المعقل هنا غير لنا صعب، والجو الساخن ده في أمراض كثيرة وبسبب عدم الموية بيجينا أمراض كثيرة منها الكلاس ومنها الأمراض الثانية. موية
8: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
7: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هدابنا نقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا قصان هدابنا نقدي.
8: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى

0: ما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
1: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
2: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية

0: إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا، وأضاف في هذا الخصوص:
1: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
2: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
3: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين أن نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: أظن أنا قربنا، شايف لي الوضع هناك، شايف معي؟
5: أنا هي هون وصلت مرحلة التشاش من التحمل الإرهاق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
4: يا خلاص قربنا يا أخي، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقاء، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
5: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Alif. Alif. Ba. Ba. Ta. Alif. Ba. Ta.
1: Oi, oi. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحله ثانيه.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسه، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسه اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي دي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. هوي هوي
1: يا أخي،
0: أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نمت يا اخ. يا اخي انا تعبان من المشي. احنا مشينا مشي، انت عارف احنا مشينا كابتن، تعبان يا اخي من المشي. كان الصراحه احكي لي.
0: لا يا اخي لازم تسمع فكرتي هالسنه.
1: طيب احكي.
0: اسمع، انا انا انا انا حجمع كل الناس في المنطقه دي، نشوف البلد اللي جالس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. انا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكره جميله. وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحيلهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا ويسووا الحرب والنجوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026، وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر،
5: مسؤولين باذن الله ان شاء الله. هذه كرن انت طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله.
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان.
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف.
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات.
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة.
8: جذور الأزمة أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين
3: يقولوا. نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم. وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبين بعمل الله وتوفيقه بقى تدخل إلى مدينة الدلنج.
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
4: الله أكبر السرقان فوق، الأمن فوق، والجهاز فوق، جيشنا فوق. الله أكبر الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
6: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد روية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال انه ده شايع، هو بالتأكيد ما شايع، هو قرار رسمي صادر من وزارة واستند القرار في اصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الامر. فبالتالي بنعتقد انه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة، وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن اللي احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، أو الحرب ما زالت تستعر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارة تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر أنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسع من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء يتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أن إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
3: وفي ذات السياق عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
7: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث. ف هذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومحنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ أن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
3: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أنه أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
8: كان جماعة بعد المستعمر طرح أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس دي نكوى السودانيين كلهم مفروضهم مؤتمر الخريجين العام أو أكثرهم بنا كان إنادوا كل السودانيين يجيبوا الإدارات الأهلية يجيبوا بيجي بقول غير هو عربي، وفي غير واحد بيجي بقول هو إفريقي، وفي غير واحد بيجي بقول هو مسلم، وفي غير واحد بيجي بقول هو مسيحي، وفي غير واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العاجل انت خاطبه كيش اللي هو دلنات من أنا إلا في حركة التحرير نادم جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فدرالي، السلطة بتاعت السريين ده دام قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فدرالية في أمة واحدة، وهي السودان لم يكن كان أمة واحدة. ما وحدهم بقوة بالاستعمار، لكن بإرادتهم بإرادتهم كسودانيين. 200 جو قالوا كلهم أردنا أتنا نادي حوار سوداني سوداني، عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة، بدياراتنا المختلفة، بثقافاتنا المختلفة، بأفكارنا المختلفة، نجي نقعد مع بعض. قد بيت متباعدين جدا، في واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، في واحد يكون دولة إفريقية، لأن كلنا سودانيين. نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا، أن إحنا دارين مواطنة متساوية. أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وأنت تكون إفريقي وأنت تكون كجوري وأنت تكون مسلم وأنت تكون مس، لكن أنتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس أن أنتوا ما تعرف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فرد، وبقى العرب علينا عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشر ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام من الميليشيات المتواندة معه أنه يطلع من الفاشر. أنا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر، الفاشر ما بتشبع الحي، نات الفاشر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. احنا كان نشوف انه وشايفين الضرر بدو. لكن اخوانا في ناس منتفعين، تجار الحق، امراء الحق، المستفيدين من معاناة الناس، الرابين بحر السوة بين هم اللي رفضوا. قالنا يا جماعة شوفوا الناس تضرروا قدر شنو. احنا نقول في دين نعمل مواطنة متساوية يا جماعة. احنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بموية بعدين نرش بيدك. المواطن ده حاجة مقدس لنا، نضالنا ده كله عشان المواطن السوداني. احنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرأة، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. لما اي زول حسيتوا انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس، اشتغل عندنا سلطة قضائية. المواطن الماسم ولو قبيته انا قاعد ارفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لعندي ما انصفك. انا احنا لا زي بينات البشير وزينا وزي اي ناس قضامين ومستعبلين.
3: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني باعتبار الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
8: يعني جذور الأزمة أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين يقولوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني. ولا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب كده دوله مستقره، انت في عارف في جبال النوبه، في النيل الازرق، في اي مكان في السودان. لانه الزور القاعدين حتى والدك القاعد معاك في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما بمشي بخلي لك بينا بس بلغوا ما شاكلك. الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لأنه شاعرين أنه في ظلم. عشان الناس كلهم يتراضوا لابد من أنه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أنه يا جماعة السودانيين لو مبتع تالي متعرفوا الناس القاعدين في ظلم ده، ده الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني يجي بقعد، وانا احنا قلنا نقعد في الارض كسودانيين، يجوا منو؟ يجوا الاحزاب السياسيه، يجوا حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته، يقعدوا يحددوا بقيه مكونات الشعب السوداني. شنو يعني دول اداري اهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصيه وطنيه؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده الناس يقول سودان اي ظل بنطبق فوق معيار الفئة المعتدة يجي يحبك وكل يكونوا متساويين، والناس يجي يكره آراءهم بديمقراطية بعد كده نتعامل بيناتنا عشان نتمس بشكل الدولة. الجيش مفروض اي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتالية هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أو الحكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. إذا ما أنا اسمنا حركة جيش تحرير السودان، دليل نحرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة. يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت أصلا متشاكل مع ذول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجوا بقيت ناس. انت متشاكل مع ذول واحد في طويلة او مع نفرق او مع مجموعة في طويلة، بقية ناس طويلة نزلكم بشروش تطلع قوانين قال وجوها الغريبة وفي سورة انت منهم مش بعد تاجب.
3: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
9: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
10: نحبينا ونحن التابعين ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
9: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يصبحون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
11: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
9: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
12: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
9: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
13: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
14: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر. مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني اطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثه خاصه الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحته الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحده من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أول إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة. الله أكبر، الله أكبر، إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
4: هذا الغنم في 8.5-9 زوجمية 850،
2: أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
5: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، ولذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة

0: نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
1: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
2: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن.

0: حقاً. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
1: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء 6 مايو جاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
2: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
3: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأننا مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التقاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المعز حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بدنقلة، وتأييد محكمة الاستئناف بسنجا حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات، تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي، بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية، وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد، كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا، في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار، ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض، وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور، أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجا، ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق، نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير، يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته، فنستمع له.
2: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه، وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب، المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة، أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لأنه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة، والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار أنه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
1: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير، ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المهندس حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا. فنستمع للأستاذ المهندس حضرة.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين. نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع. والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم. بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر، اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات. بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون، يعني هذا الحكم مش انتهاك، فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، هو لديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق. هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والقضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق. وده طبعا يعني إهانة للقضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني أن لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء. وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الإجراءات الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتغالات خارج مظلة القانون. وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجنائية سنة 91 القبض لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في قبض حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا، لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرئ في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة، لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا، لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطع البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن في أمام فوضى عدلية مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني، وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للقضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق للفوضى، وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب، وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظللنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث، الإصلاح وحده لن يكون كافيا، نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبي
1: الديوان. مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبنجة على الاستضافة، وممتنين جدا إنه لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو إنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، انه اصواتنا لازم تعلى باصوات السلام. اعرف المستمعين انه احنا انا ما بتكلم باسمي، لكن انا جاي من مجموعه بانا للسلام والتنميه، هي مجموعه نسويه بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع اصوات النساء ودعم قيم التعايش والعداله المجتمعيه خاصه في اوقات النزاع والازمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي إنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بالشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
1: أستاذ مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقك وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
2: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرة ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرز الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاعت الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا إحنا ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحياة، وعارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة إحنا مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي يخلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
1: أستاذ مي، هل تفتكري إنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتوا بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات و للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
2: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هي الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو أنه حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولم نعرف خلفية ما يشط، لكن من بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذاته مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللاعنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه غير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة الثانية بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي، إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن عرضتنا لقصص كثيرة إنه نحن متساهلين، إنه نحن دارين نقف مع طرف من أطراف الحرب. قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتنبس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن ما انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا وعلى دور الاعلام برضه. لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت من ياتو قبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات انه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بها وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الأقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على انه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت انه يكون في بدائل.
1: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا وقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل ووطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع. يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع، في ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
2: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، أنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة مثلا، لو ودينا مثال المنصات بتاعت إكس، المنصات طبعا إكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن المنصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا ليلة لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي تختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا أنه المدى بتاع الحرب 3 سنين وأكثر هسي ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، أنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها. ويعني وفي داكيومنت للحاجة دي، ودي ذاتها بتدينا انه في تحول لادوات الانتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني انت ما شرط انك تكون شايل لك سلاح وتضارب، لكن انت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، انت ممكن تكون سلاح فتاك اكتر من انه زول شال السلاح على الارض، وده بتخلي التقسيمات داسه بتزيد. ودي واحده من الحاجات اللي احنا هسه بنحاول بقدر ان كان يكون في اعلام بديل. وفي 2024 انا بديك كمثال، انا عملت حاجه اسمها منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم ذاته الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم، السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي البيت دي إله، انا اشيل سلاح اقتل اخوي، وانا اجي الحاجه دي انه كيف استخدمه، انه احنا نقلل من حده العنف ونقلل من حده القتل الحاصله دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجات جميله جدا. ممكن للفتره الجايه لو سمحتوا لنا بالفرصه تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها دي اوت، كان ممكن يكون كلسر لير لناس تانيين. اما اذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بإنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدأ بالتغيير في الدائرة بتاعتنا الصغيرة. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا أنا بقول بكل صراحة، بتكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على أساس إنه نحن دايرين بلدنا تكون دايرين ودايرين، لكن أنت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيرة دي، تبدأ بإنك تغير في مفاهيمهم. أنت بالعكس في أقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شوية بيبقى شخصنا، وبعد شوية تبدأ إنه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف بعد ذاك نشيل سلاح، وده حصل كثير فينا. ما في محتويات تدعو للسلام يعني والتعايش السلمي، في أكتر يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي التغيير هو لونج تيرم.
1: نعم أستاذة مي، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب ده خشن بيوت.
2: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده، ما هو انا اللي ما ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح وعندي براون وعندي دعم سريع وعندي ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، إيقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب. ونؤمن إنه إن إحنا عايزين نوقف الحرب، ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان إن إحنا عندنا مثلا أجندة معينة، إن إحنا عايزين نوقف الحرب لأنه فترنا من الحرب، والحرب دي والحروب الكثيرة في السودان دي بجد يعني أجيال وأجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهلة، ممكن أنا سأقول لك أنا داري أوقف الحرب بكرة، لكن الآليات شنو اللي ممكن أوقف بها الحرب، والأسس بذاتها اللي بتخليني أو الموتيفيشن اللي بيخليني إنه أنا أوقف الحرب شنو؟ هل أنا كشخص واحد أقدر الحرب؟ نحن ما كلنا ممكن أكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحتة بتاعت إنه الكومون جراوند بتاعتنا شنو عشان نوقف الحرب. نحن ما بتختلفين اختلاف توتالي، في مجموعات بيقول لا للحرب، في مجموعات بيقول لك تأجيج الحرب، لأنه شايف إنه بل والمسميات الحركية الكثيرة دي إنه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعينا لإنه الحرب دي هسه أنا داير استمرار لشنو، بسأل نفسي مثلا أنا زول بقول بل بس، ما بتلقى الجواب، أو بتلقى جواب إنه أنا والله عشان الحرب دي لأنه جو فئة مشتزغة يعني كلام ما منطقي. وهو الفئة المرتزقة ده لما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب الياسي لما جات الحرب بيقوا انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو، بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به، وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا أستاذة الناشطة والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: شاود، لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800,000 جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قفل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف

0: صلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
1: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
2: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
1: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
3: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
1: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
4: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
1: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعرض

0: مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي. نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد روية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة، سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال إنه ده شائع، هو بالتأكيد ما شائع، هو قرار رسمي صادر من وزارة، واستند القرار في إصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الأمر. فبالتالي بنعتقد إنه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها، وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل لصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة. وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان، جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن أن احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، والحرب ما زالت تستمر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارات تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار. بنعتبر إنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء بيتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أن إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لا بد أن تكون المؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
1: وفي ذات السياق عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية

0: شأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
1: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخ الحديث. فهذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومهنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ أن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
0: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أن أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
2: هذه الجماعة بعد ما المستعمر طاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه النبدأ السودانيين كل ما بيسمون نفوذهم مؤتمر الخريجين العام أو السودان كان ينادوا كل السودانيين يجيبوا الإدارات الأهلية يجيبوا بيجي بقول قال هو عربي، وفي قول واحد بيجي بقول هو إفريقي، وفي قول واحد بيجي بقول هو مسلم، وفي قول واحد بيجي بقول هو مسيحي، وفي قول واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العجلة تخاطبوا كيش اللي هو دلنات من أنا إلا في حركة تحرير نادي جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فيدرالي، السلطة بتاعت والسريين ده قام قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فيدرالية في أمة واحدة، واحدة سودان ميتين كانوا أمة واحدة ما وحنهم بقوة بالاستعمار، لكن بإرادتهم بإرادتهم كسودانيين 200 جو قالوا كلهم أنا أعطينا نادي شوار سوداني سوداني عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة بدياراتنا المختلفة بثقافاتنا المختلفة بأفكارنا المختلفة نجي نقعد مع بعض، قد نجي متباعدين جدا. فلو واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، فلو واحد يكون دولة إفريقية، لأن كلنا سودانيين نجي نتفق. طبيعي نتفق أنه لا أنا إحنا دايرين مواطنة متساوية، أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وإنت تكون أفريقي وإنت تكون كجوري وإنت تكون مسلم وإنت تكون بس، لكن أنتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا ده طرحنا يا يا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس الانتو ما طرف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فرد، وقبل العرب علينا عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشر ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام الميليشيات المتصالحة معه أنه يطلع من الفاشر. أنا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر الفاجر ما بتشبع الحرب، نات الفاجر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. يعني نكاد نشوف أنه وشايفين الضرر بدو، لكن أخوانا في ناس منتفعين، تجار الحرب، أمراء الحرب، المستفيدين من معاناة الناس، الرادمين بحر الثورة، دول هم من رفضوا. قالنا يا جماعة شوفوا الناس تضرروا قدر شنو، أنا إحنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية. يا جماعة أنا إحنا كحركة طرحنا الزول البروش المعراطن بموية بقى نرش بيدك، المواطن ده حاجة مقدس لنا، نضالنا ده كله عشان المواطن السوداني. أنا إحنا ما بيهمنا أنت دينك شنو، أنت عرقك شنو، أنت راجل ولا مرح، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. يا جماعة لو اي زول حسيتوا انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس اشتغل، عندنا سلطة قضائية، المواطن الماسم ولو قبيته انا قاعد ارفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لعندي ما انصفك. انا احنا لازم زي بينات البشير وزينا وزي اي ناس كذابين ومسابين.
0: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني باعتباره الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
2: يعني جذور الأزمة أنه ما يضحكنا كسودانيين، السودانيين يقولوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني، ولا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب بلد دوله مستقره، عندي في عارف في جبال النوبه، في النيل الازرق، في اي مكان في السودان، لانه الزول القاعدين حتى ولدك القاعد معاه في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما بمشي بخلي لك بينا بس بينه وما شاكلك الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لأنه شاعرين أنه في الظلم، عشان الناس كلهم بيتراضوا لابد من أنه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أن يا جماعة السودانيين لو ما بتعلم تعرفوا الناس القاعدين في الظلم ده دي الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين، يعني الجيش السوداني يجب قوعد، وأنا نقول أنه قوعد في الأرض كسودانيين، يجوا منه يجوا الأحزاب السياسية، يجوا حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته، يقعدوا يحضروا بقية مكونات الشعب السوداني. شنو يعني دول إداري أهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصية وطنية؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده الناس يقول لها سودان أي ظل بنطبق فوق معيار الفئة المعتدة يجد يحضر وكل يكونوا متساويين، والناس يجي يكره آراء بديمقراطية بعد كده نتعامل بيناتنا عشان نتمت في شكل الدولة. الجيش مفروض أي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتالية هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أو الحكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. يعني بعد اسم حركة جيش تحرير السودان دليل نحرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي، ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة. يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت أصلا متشاكل مع ذول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجوا بقيت ناس، انت متشاكل مع ذول واحد في طويلة أو مع نفرين أو مع مجموعة في طويلة، بقية ناس طويلة نزلكم بشروش تطلع قوانين قال وجوها الغريبة وفي سورة منهم مش معتاد.
0: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء، إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور، الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التعبانين ويقول نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية، المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيشة والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
0: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحته الخطره، سواء كان منطقه حرب نشيله من الحته بتاعه الحرب نوديه حته امنه، سواء كان حته بتاعه فيضان نشيله من الحته بتاعه الفيضان نوديه الحته البعيده الامنه. دي حاجه واحده. الحاجه الثانيه برضه توفير الامان، برضه بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثه برضه ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضروريه للانسان او الخدمات الضروريه لحياه البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على المويه، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمه صحيه. دي برضه واحده من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر مثلا. في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
0: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
1: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800,000 جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: هذا الغنم في 8.5 9 700 850،
4: أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساساً على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص
5: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكماً قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
11: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
12: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التيجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبانجا على الاستضافة، وممتنين جدا إنه لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو إنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، انه اصواتنا لازم تعلى باصوات السلام. بس اعرف المستمعين انه نحن انا ما بتكلم باسمي، لكن انا جاي من مجموعه بانا للسلام والتنميه. هي مجموعه نسويه بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع اصوات النساء ودعم قيم التعايش والعداله المجتمعيه خاصه في اوقات النزاع والازمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي إنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
0: أستاذة مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
1: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرة ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرس الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاعت الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا نحن ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحياة، وعارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي يخلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
0: أستاذ مي، هل تفتكر إنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتوا بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
1: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية اللي هو الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية، بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو أنه حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشطة، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذاته مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللا عنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه غير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة الثانية، بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية، إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي، إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن عرضتنا لقصص كثيرة، إنه نحن متساهلين، إنه نحن دارين نقف مع طرف من أطراف الحرب، قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتنبث خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن ما ه... انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته، حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا وعلى دور الاعلام برضه. لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت من يا قبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات

0: به وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الاقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهيه في يوم ويومين، لكن شغالين على انه تقليل الخطاب وتدي فرصه بتاعت انه يكون في بدائل.
1: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع وعملوا وقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعة التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل وطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع. يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
0: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، وأنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة، مثلا لو ودينا مثال المنصات بتاعت اكس، المنصات طبعا اكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقول، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا لينا لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا إنه المدى بتاع الحرب 3 سنين وأكثر هسه ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، إنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها. ويعني وفي دوكيومنت للحاجة دي، ودي ذات بتدينا انه في تحول لعدد لادوات الانتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني انت ما شرط انك تكون شايل لك سلاح وتضارب، لكن انت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، انت ممكن تكون سلاح فتاك اكتر من انه زول شايل السلاح على الارض. وده بتخلي التقسيمات داسه بتزيد، ودي واحده من الحاجات اللي احنا هسه بنحاول بقدر الامكان يكون في اعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم ذاته الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضادة للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي بيدي إله أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجيج الحاجة دي إنه كيف أستخدمه، إنه أنا إحنا نقلل من حدة العنف ونقلل من حدة القتل الحاصلة دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجة جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي أوت، ممكن يكون كلسر لير لناس تانيين. أما إذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بإنه الإيمان بالحاجة.

0: بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدأ بالتغيير في الدائرة بتاعتنا الصغيرة. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا أنا بقول بكل صراحة، بكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على أساس أنه نحن دائرين بلدنا تكون دائرين ودائرين، لكن أنت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيرة دي، تبدأ بأنك تغير في مفاهيمهم. أنت بالعكس في أقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شوية بيبقى شخصنا، وبعد شوية تبدأ أنه تلفيك لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف بعد ذاك نشيل السلاح، وده حصل كثير فينا. ما بيجي في المحتوى تدعي للسلام يعني والتعايش السلمي، في أكتر يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي تغييره لونج تيرم.
1: نعم أستاذة مي، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب ده خشن بيوت.
0: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده ما هو انا اللي ما ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح، وعندي براون، وعندي دعم سريع، وعندي ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، إيقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب. ونؤمن إنه أن إحنا عايزين نوقف الحرب، ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان أن إحنا عندنا مثلا أجندة معينة. إحنا عايزين نوقف الحرب لأنه فترنا من الحرب، والحرب دي والحروب الكثيرة في السودان دي بجد يعني أجيال وأجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهلة، ممكن أنا سأقول لك أنا داري أوقف الحرب بكرة، لكن الآليات شنو اللي ممكن أوقف بها الحرب، والأسس بذات اللي بتخليني أو الموتيفيشن اللي بيخليني أنه أوقف الحرب شنو؟ هل أنا كشخص واحد أقدر الحرب؟ نحن ما كلنا ممكن أكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحتة بتاعت أنه الكومون جراوند بتاعتنا شنو عشان نوقف الحرب. نحن ما مختلفين اختلاف توتالي، في مجموعات يقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب، لأنه شايف إنه بل والمسميات الحركية الكثيرة دي إنه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعيننا لإنه الحرب دي هسه أنا داير استمرارها لشنو؟ بسأل نفسي مثلا أنا زول بقول بل بس، ما بتلقى الجواب، أو بتلقى جواب إنه أنا والله عشان الحرب دي لأنه جو فئة مشتزغة يعني كلام ما منطقي. وهو الفئة المشتزغة ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب الياسي لما جات الحرب بيقول انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو، بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به، وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا استاذه الناشطه والعاملة في مجال حقوق الإنسان، وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحيه المتعلقه بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمه الخرطوم، ونسبه العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الاحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الارشادات الصحيه حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والاعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، ولأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
3: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتيجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
2: هل هي مرض معدي؟
3: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة، وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
2: الأعراض
3: المرض قلنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم وراء العين، يعني وراء العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف،
4: هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في ويكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
2: هل هي مرض متوطن؟
4: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافه لها اثرها، المياه الراكده، كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد ما في شك.
2: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
4: يا جماعه حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بنهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة، هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة، هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
2: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
4: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لك.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة.
5: ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
6: السلام عليكم ورحمة الله، معكم مودة خليل عثمان من ماسكر بامجرة. نتكلم على المويه، يعني كثرة الباخات مبالغة يا جماعة. موضوع المويه انه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب، ده غلط شديد. يعني بنطالب الناشط انه الناس يتعاون، زي المنظمة يتعاون، زي ما الناس قاعدة تتعاون بتساعدهم، تمام. انه واحد يمشي من الساعة 6 صباح 3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل مويه، ده غلط كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين، يعني ده نحاول نوقفهم، يعني نعمل بينهم مختلفين، يعني من جانب لجانب آخر، لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل. ممكن يكون في حالات يعني إنه لك النظافة من الإيمان، الموية تتوفر، يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشين العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات ويزدلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي. طالما ده ما صح، يعني بنناشط ونطالب إنه الموية يتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
7: بامي جورا ماستر المؤقت للاجئين، أجمت موية تقريبا الليلة عندها أسبوع، كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا الموية، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة، ده سبب لنا أزمة بتاعت موية. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين، أكثر من 700,000 أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا الموية داخل البامجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم الموية في معسكر ملح، طبعا وقفوا الموية لحد ما جابوا خبير انه فحص الموية، بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سبب الأزمة، لأنه في الزوج بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على الموية. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالموية، ساعدونا بالموية. فاطمة فضل جاسر، معسكر البامجرة المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
8: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زوما تقدر تعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما رح تستلدت بالماء والصابون هيكون في ردة فعل، يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين، الناس الكبار بيكونوا وسخانين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
9: يلا احنا بنقوش المطينة يعني عشان نقلل المرض ونحتقل، يعني نهتم بالحالة الصحية بالنسبة للمواطنين من الأمراض والعفات اللي بتجينا، بس هنا يتوفروا الماء، النظافة من الإيمان، الرسول صلى الله عليه وسلم النظافة من الإيمان، يعني احنا إذا ما في موية نطل نطل عشان ما يجينا أمراض اللي خير خير من العلاج. لكن احنا بنناشر ونطالب إنه الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت اللاجئ يكون آبار مختلفة عشان ما يحصل مشاكل وكلاشات بين الناس، وإنه بيتعوض ومش المستشفى وكده حالة ما صحيحة، لأنه هذا الوضع كده صعب شديد. حتى المعكل هناك بين الناس صعب، والجو الساخن ده في أمراض كثيرة، وبسبب عدم الموية بيجينا أمراض كثيرة، منها الكلاش ومنها الأمراض الثانية. موية
5: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبوا قرن بلا لا فونا ودمنا قندري. يوم وصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي إيه انت تتاك بداسني رادي ودبنقا يكستان هداب ننقدي.
5: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك. قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800,000 جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع التصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأزبغ المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة الجرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
11: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
12: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التقاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أظن أنا قربنا، شايف لي النور هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت مرحلة الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
14: أمك يا خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي لقى، أنا لسه ما جيت. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
13: الله كريم علينا، نصل وما نمر منه بسبب مسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Allez, allez. Va. Va. Ta. Allez. Va. Ta.
1: Oui, oui. قول بسم الله يا قول مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شو ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة الاقي اصحابي اقول له شنو اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت
1: الحمد لله إذا حالي استمرت أكثر من كده عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم يا أخي ده بالعكس المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين والله أعلم الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف
0: يعني أسمع نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده هي هي اسمعني أنا جاتني فكرة هوي
1: يا أخي
0: أنت نمت ولا شو يا أخي
1: يا خلا نبت يا أخ يا أخ طيب أنا تعبان من المشي البارح مشينا مشي أنت عارف إحنا مشينا كابتين تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كده
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة
1: طيب أحكي
0: أسمع أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان
1: كويس فكرة جميلة وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها يعني اسمعني احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده بيطلعنا من كل الازمات القرايه مهمه وقبل الحرب تقيف ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم فاهمني
1: يا خلص صبحنا على خير
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026 وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر
5: مسؤولين باذن الله ان شاء الله هذه كرن
4: انت والي للبعاد ان شاء الله باذن الله
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة
8: جذور الأزمة أنه ما ضحكنا كسودانيين السودانيين
3: يقولوا نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة
5: بسم الله الرحمن الرحيم وبين ابتدوا بعمل الله وتوفيقه وقال تدخل إلى مدينة الدلنج
9: الله أكبر
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
9: الله أكبر السرقان فوق، الأمن فوق، والجهاز فوق، جيشنا فوق. الله أكبر الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
6: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء

0: أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال إنه ده شائع، هو بالتأكيد ما شائع، هو قرار رسمي صادر من وزارة، واستند القرار في يعني في إصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الأمر. فبالتالي بنعتقد إنه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها، وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة. وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان، جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن اللي احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، أو الحرب ما زالت تستمر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارات تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي احنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر انه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسعة من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء بيتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على انه إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإخصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين وده الأهم والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
1: وفي ذات السياق، عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله، الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
2: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطات الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا

0: الشديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخ الحديث. فهذه الإجراءات يعني تأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومهنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أنه اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وغياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ أن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
1: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أن أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
2: كان جماعة بعد المستعمر تاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه النبدأ السودانيين كل ما بيسمون نفوذهم مؤتمر الخريجين العام أو السودان كان ينادوا كل السودانيين يجيبوا الإدارات الأهلية يجيبوا بيجي بيقول غير هو عربي، وفي غير واحد بيجي بيقول هو إفريقي، وفي غير واحد بيجي بيقول هو مسلم، وفي غير واحد بيجي بيقول هو مسيحي، وفي غير واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة تخاطبوا كيش اللي وقال الناس أنا إلا في حركة التحرير نادم جذور الأزمة مثلا الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فيدرالي، السلطة بتاعت المصريين ده قام قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فيدرالية في أمة واحدة، وأي السودان ده ميتين كانوا أمة واحدة، ما وحدهم بقوة وبالاستعمار، لكن بإرادتهم بإرادتهم كسودانيين 200 جو قالوا كلهم على أن أتنا نادي شوار سوداني سوداني عشان نجي كلنا كسودانيين بقطاعاتنا المختلفة بدياراتنا المختلفة بثقافاتنا المختلفة بأفكارنا المختلفة نجي نقعد مع بعض. قد نجي متباعدين جدا، فما واحد يقول علينا دارين دولة يكون دولة عربية، فما واحد يكون دولة إفريقية، لأن كلنا سودانيين. نجي نتفق طبيعي نتفق انه لا ان احنا دايرين مواطنة متساوية. انت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق انت تكون عربي وانت تكون افريقي وانت تكون كجوري وانت تكون مسلم وانت تكون مس، لكن انتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا اهلنا الاعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس أن أنتوا ما ترف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فلت، وقبل الحرب علينا عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشر ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام الميليشيات المتصالحة معه أنه يطلعوا من الفاشر. أنا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر، الفاجر ما بتشبع الحرب، نات الفاجر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. يعني أنا كان أشوف أنه وشايفين الضرر بدو، لكن أخوانا في ناس منتفعين، تجار الحرب، أمراء الحرب، المستفيدين من معاناة الناس، الرابين بحر الثورة، بين هم من رفضوا. قال لنا يا جماعة شوفوا الناس اتضرروا قدروا شنو، يعني احنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية. يا جماعة احنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بموية بقى نرش بيدك، المواطن ده حاجة مقدس لنا، نضالنا ده كله عشان المواطن السوداني. يعني احنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرح، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. يا جماعة لو اي زول حسيتوا انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس اشتغل، عندنا سلطة قضائية، المواطن الماسم ولو قبيته انا قاعد اسمع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لحد ما انصفك. انا احنا لا زي بنات البشير وزينا وزي اي ناس كذابين ومسابين.
1: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني باعتبار الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص،
2: يعني جذور الأزمة أنه ما يقعدنا كسودانيين، السودانيين يقعدوا شاكرة جيدة بالفكرة بتاعت الحوار السوداني ولا كان في عارف في جنوب، عندي جنوب كده دولة مستقرة، عندي في عارف في جبال النوبة في النيل الأجرق في أي مكان في السودان، لأنه الزور القاعدين بق حتى والدك القاعد معاه في البيت وقاعد تخبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما بمشي بخلي لك بينا بس بينه وما شاكلك الناس الجانب بيشاكلوا ده كلهم لأنه شاعرين أنه في الظلم، عشان الناس كلهم بيتراضوا لابد من أنه كلهم يكونوا سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أن يا جماعة السودانيين لو ما تعلم تعرفوا الناس القاعدين في الظلم ده ده الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين، يعني الجيش السوداني نجي نقول عليه كنا نقول في الأرض كسودانيين يجوا منه يجوا الأحزاب السياسية يجوا حركات الكفاح المسلح يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته يقعدوا يحددوا بقية مكونات الشعب السوداني شنو يعني دول إداري أهلي شنو يعني الزول ده شخصية وطنية شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني لما نعمل المعايير بعد كده نلاقي كل السودان أي زول بنطبق فوق معيار الفئة المعتدلة يجد يحضر وكنا نكون متساويين ونجي نكره آراء بديمقراطية بعد كده نتعامل بيناتنا عشان نتمس بشكل الدولة. الجيش مفروض أي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتالية هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أول حكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ولمواطني السودان. يعني ما علينا اسمنا حركة جيش تحرير السودان دليل نحرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة. يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف انت لو متشاكل مع فلان وعلان يعني انت اصلا متشاكل مع زول في طويلة ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجو بقيت ناس انت متشاكل مع زول واحد في طويلة او مع نفرين او مع مجموعة في طويلة بقيت ناس طويلة نزلهم بشروش تطلع قوانين قال وجوها الغريبة وبصورة انت منهم مش معتاد.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية. بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبين ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمتيانا راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحياة ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعة الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعة فيضان نشيله من الحتة بتاعة الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس قررت تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لينا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، شيل الشهادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج، معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 امتحان القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850،
2: أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده. ليلة رخيص جدا ما غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد. ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
9: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
11: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكماً قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
12: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
13: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التقاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر، كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر

0: بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة سجل، يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود، إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخدوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخدوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبل تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. على راديو دابنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دابنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، و تكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب.

0: طبعا على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
1: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
1: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفروع استجابة سريعة تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
0: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
1: الخسائر ممكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا إلى الوراء وليس سنوات فات. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في وزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالافيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
0: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج الحديث اليوم، عايزينك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
1: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا. آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في المحل المتقدم.
0: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
1: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة، يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه question mask. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار، واستعادة الفرص ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية، ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة، يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطرح المدني، أضرب الهيئة كثير جدا وأضرب القطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
0: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا. راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم في حلقة جديدة من دفتر مشاعر. جيناكم بتوقيت القلوب السائلة مشاعر، نسافر معا في رحلة الحرف الندي مع كلماتكم وبأصواتكم عبر أثير راديو دبنجا. في حلقة اليوم من دفتر مشاعر نبدأ رحلتنا مع قاسم أبو زيد في رائعته الدفقي، نستمع لها بصوته.
6: الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي يا ضم يا شمس. الدفقي ما تكوني رقراق، أبقي يا ضم يا شمس. غطي المساحات بوضوح، استنهض الشوق الجلوس. وهجك شوارع ذاتي في ليل اليباب، ما تشفق العطش الرحيل، النيل ركيزة ودمعة الأحباب سحاب. وما تخاف من دم الغروب لو رتش اللوحة الضباب. ما دام ضميرنا الفينا حي، ما دام عريق العشق حي، ملحوقة يا مدن السراب، نديانة بفرحة تساب يتدفقي في ضان عمار يتربعي وفجي الوجع دمع الألم ما يهددك ما خاب هناك فارسك رجع يتلهجي انت الشمس يتوهجي لونك سطع نور بوادين الفساح رقصت مزامير الصباح مبكية غرية وغنبلة مزقية دمعة وسنبلة الليلة في ايدنا السلاح ريشة وكدنكة ومطرغة نبنيك احسن يا ظروف مخضرة دانية الغطوف نطوي المسافات مصبوقة يتدفقي بلدك فداك توهطي وري البنيات العزيز محمية بعرق الترابلة ونغمتك مزقية بالريد العتيق أنغام رباباتي بتشيل معزوفة الليل والرفيق ما تصغري ما تصغري ما تصغري تكبر أمان السنبلة هيا اكبري تصغر معاني الغنبلة ما ترجع الصد للمدائن والقرى لا ترجع الصد للمدائن والغرى شيل الشتوبة للصرار أدي البيوتات منظرة يدفقي في كل شارع وكل بيت في روابين المحنة في ضمائرنا السهول يدفقي في كل حتة وكل زول أبقي شان تحيا الفضل أبقي
5: ونواصل دفتر مشاعر والآن تلقينا دعوة من صديق البرنامج صالح أحمد ومساهمة بعنوان حليل وحليل
7: حليل وحليل حليلك انت يا جدي بقيراتك دغيش نشن ضجت دوري به انضاق قال تبع صياتي ساقا للبقر هشن وخارج الحي نادى اللي زمن توري والحمرة وينتظرا واملك استيب الغله ادر الليلمي في جوفه اشيل حجباتي والسكين اشد نعلاتي من الطين وصفر لي جريواتي احصل لي بقيراتي وادندن بغنيواتي البارد لينا الله تمها لينا للحور حليل حليل حليل ماما يا اهلي وحنان البيوت راعينا تمسينا وتحجينا حاج باج ونجلس ليها في دائرة جفندي وسيع ويحوينا ونسمع كل حكاويها وتسمع لي حكاوينا وفي الآخر توصينا على الصلوات تهدينا وليداتي صلاة الفجر فيها الأجر حليل وحليل حليل الكلكة أرض الخير فيها الرز وفيها الوز وورا لنجد حشاه يفز ونقار تنتهز وترز وتنبالا يردد دز وصوت حسونة بالتلعز وتصدح لنا حورية وتشيل أفكارنا أغنية ويمضي فرحنا طول الليل حليل وحليل حليل وحليل حليل وحليل صالح أحمد صالح
5: ونختم جولة المشاعر مع صديقة البرنامج أماني محمد دفع الله وجاءت مساهمتها هذه المرة بوسم الأنين نستمع
8: أوه حبابك حس ما كنت جاي بسير سرخي ملمات الحب وكنت راهم باتصالك والحنين جوا تدفع أصل ما خيبت ظني قلبي قلب الفرحة عبا ويا أخي مرحبتك حبابك النسيم بطل هبة اتصالك لي بزيت قلبي والناس المعايا شام بحسن لي مزاجي هم بجيب لهم هدايا انت أدرب كل ساعة لو تفكر في رضاي ووصل صوتك دي وبحة فيها كامل سر شفاي ويا أخي أدرب شاشة التلفون بتضحك يوم يخش رغمك عليني مضغط الخضرة وبسالة قبل ما يكمل جنيني شفت كيف اللهفة تحكي وشوقي باين في جبيني وروحي لو فقدت تواصلك ما حتسمع غيرين وروحي لو فقدت تواصلك هاك اسمع صوت مين ويلا اضرب وتاني اضرب
5: هكذا سامعينا الأعزاء وصلنا إلى ختام هذه الحلقة في دفتر مشاعر، على أمل أن نلقاكم مجددا الأسبوع القادم، انتظرونا وإلى لقاء.
3: دفتر مشاعر، شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يخيط به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم. أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم. ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس. راديو دبنجة، حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004 7 0.

أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أحييكم إلى حضراتكم. عناوين الأخبار لهذا اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026. القوات المسلحة تعلن استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان في النيل الأزرق. جنود في القوات المسلحة يقولون إنهم تمكنوا من فتح حصار الدلنج وفتح الطريق إلى المنطقة الشرقية. الدعم السريع ينفي إطلاق سراح أبو لولو وعودته للقتال في كردفان. رئيس وزراء حكومة تأسيس محمد حسن التعايشي يبحث مع رئيس الإدارة المدنية في غرب دارفور تسهيلات معبر أدري لحركة التجارة ودخول المساعدات. اللجنة أمن ولاية كسلا تكشف تفاصيل حادثة شاحنة وبوكس بمنطقة أبو طلحة وتؤكد أن الجرار كان ينقل متفجرات مهربة. وزير الخارجية الأسباني نأسف لإصرار الأطراف في السودان على الحل العسكري. حملة اعتقالات واسعة ضد الأجانب في طرابلس الليبية تطال سودانيين واختفاء فتاة تبلغ من العمر 18 عام لأكثر من أسبوع. محكمة جنايات الأبيض تصدر أحكام تتراوح بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن لسنوات بتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع. الحكم على الصحفية رشان أوشيه بالسجن لمدة عام وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية مقال نشرته في منصة فيسبوك. مخاوف دولية عقب تفشي جديد لفيروس إيبولا في الكونغو ويوغندا ووسط تحديات تتعلق بضعف البنية الصحية ونقص اللقاحات. منظمة اليونسكو تؤكد تعرض أكثر من 20 متحفا في السودان للنهب أو التدمير أو التهريب منذ اندلاع الحرب. الأمم المتحدة خسائر قطاع الكهرباء في السودان بلغت نحو 3 مليارات دولار. الدكتور كامل إدريس ينفي تقارير بشأن إعفاء العاملين بالدولة ويؤكد أن لجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. اللجنة المعلمين السودانيين نفي مكتب رئيس الوزراء بشأن قرار تغليص العاملين بالدولة يؤكد المخاوف. نقابة الصحفيين السودانيين تعلن رفضها أي اتجاه لفصل عاملين بالدولة. إنهاء إغلاق طريق السكوت المحس بالولاية الشمالية بعد تعهدات بمعالجة أزمة الكهرباء. الرئيس التشادي يصل السعودية وأنباء تؤكد أن الملف السوداني سيكون حاضرا في مباحثاته مع حكومة المملكة. وزارة التربية بكسلا تعتذر عن سقوط أسماء خلال إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية وتعلن عن إعادة إزاعة الأسماء اليوم. وفد من الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب يلتقي برئيس الاتحاد الأوروبي إلى السودان ويبحث ترجمة مبادئ مؤتمر برلين إلى خطوات عملية. مواطنو مدينة مكجر بوسط دارفور يشتكون من استمرار التدهور الأمني ويطالبون بحماية الموسم الزراعي. وزير المالية السوداني يجري محادثات مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي لدعم جهود إعادة إعمار ما دمرته الحرب. الخطوط الجوية القطرية تستعد لتسيير أولى رحلاتها المنتظمة إلى مطار بورسودان اعتبارا من يوليو 2026. انتهت عناوين الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجة. تقبلوا تحياتي فاطمة بريمة مقرونة بتحايا الفريق العامل.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، فيه شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 800 850،
2: أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساساً على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور، مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا، ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
9: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
11: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكماً قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
12: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
13: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
14: أظن أنك ربنا شايفين الله هناك، شايف معي؟
15: أنا هيون وصلت حط الطشاش من التحمل الهاك، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
14: خلاص يا أخ، خلاص قربنا يا أخ، قربنا. أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي اللي أنا لسه ما جيب. إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
15: الله كريم علينا، وصل ما نمر منه يصل المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: هون هون. قول بسم الله يا اخوي. مالك الحلمة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح له كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت؟
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازلين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. أوي أوي
1: يا أخي،
0: أوي أنت لم تولد يا أخي.
1: يا خلا لبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش. اسمعني، ان احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. ان احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوس يكونوا مستندين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026، وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر،
5: مسؤولين باذن الله
4: هذه كرن
5: انت طوالي للبعاد ان شاء الله باذن الله.
3: ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان.
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف.
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات.
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة.
8: السوداني
3: نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم. وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبين ابتدوا بعمل الله وتوفيقه والله تدخل إلى مدينة الدلنج.
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
8: الله أكبر
4: مسؤولين بإذن الله إن شاء الله هذه كرن كرن بعدين طوالي للبعاد إن شاء الله بإذن الله
8: الله أكبر أكبر
4: الله أكبر
8: لسه ما استخدمنا الليل لسه حال النهار بس ما استخدمنا الليل الله أكبر
4: الله أكبر الله أكبر يا عم جننهم يا عم عزبهم الله أكبر الله أكبر ما كلام ساي أمانة ما أمانة
8: الله أكبر
4: الله أكبر الله أكبر السرقان فوق الأمن فوق والجهاز فوق جيشنا فوق الله أكبر الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء الدكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
6: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية، متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال انه ده شايع، هو بالتأكيد ما شايع، هو قرار رسمي صادر من وزارة واستند القرار في إصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الأمر. فبالتالي بنعتقد انه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة، وإنه إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح

0: منتخبة مراقبة عن طريق برلمان، جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين. يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن أن احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، أو الحرب ما زالت تستمر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارات التابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي احنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر انه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار، لأنه هو قوبل برفض واسع من قطاعات واسع من الشعب السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء بيتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة. وبنأكد على أن إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب، ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا لغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإحصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين، وده الأهم، والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
1: وفي ذات السياق، عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله، الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
2: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطة الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا الشديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث. فهذه الإجراءات يعني بتأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر

0: تبحث عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومهنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أن اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ أن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند على وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
1: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أن أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
2: هذه الجماعة بعد ما المستعمر طاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس السودانيين كله ما بيسمون نفوذهم مؤتمر الخريجين العام أو السودان كان ينادوا كل السودانيين، يجيبوا الإدارات الأهلية، يجيبوا بيجي بقول هو عربي، وفي ظهر واحد بيجي بقول هو إفريقي، وفي ظهر واحد بيجي بقول هو مسلم، وفي ظهر واحد بيجي بقول هو مسيحي، وفي ظهر واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة تخاطبوا كيش اللي هو دلنا من أنه في حركة تحرير نادي جذور الأزمة. مثلا الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فيدرالي، السلطة بتاعت والسريين دام قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فيدرالية في أمة واحدة، واحدة سودان مدين كان أمة واحدة، ما وحدهم بقوة وبالاستعمار، لكن بإرادتهم كسودانيين، مدين جو قالوا كلهم على إنعاتنا نادي شوار سوداني سوداني، عشان نجي كلنا كسودانيين، بقطاعاتنا المختلفة، بدياراتنا المختلفة، بثقافاتنا المختلفة، بأفكارنا المختلفة، نجي نقعد مع بعض. قبلتهم متباعدين جدا، فلو واحد يقول علينا تقريم دولة يكون دولة عربية، فلو واحد يقول دولة إفريقية، لأنه كلهم سودانيين. نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا، أننا دايرين مواطنة متساوية. أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما بس ان تكون عربي وان تكون افريقي وان تكون كجوري وان تكون مسلم وان تكون مسلم، لكن انتوا سودانيين كلكم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرح انا يا اهلنا الاعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس ان انتوا ما طرف بالحرب مفروض عليهم فرد، وبقي العرب علينا عملنا مماطله مثلا انه مدينه الفاشر ما يكون فوق حي، يكون مدينه بتاع سلام هي الميليشيات المتشانده معه انه يطلعوا من الفاشر. انا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر، الفاشر ما بتشبع الحرب، نات الفاجر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. يعني كان نشوف أنه وشايفين الضرر بدو، لكن أخوانا في ناس منتفعين، تجار الحرب، أمراء الحرب، المستفيدين من معاناة الناس، الرابين ظهر الثورة، دين هم من رفضوا. قال لنا يا جماعة شوفوا الناس الضرر وقدروا شنو. أنا إحنا نقول في دين نعمل مواطنة متساوية. يعني ما أنا إحنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بموية بعدين نرش بيدك. المواطن ده حاجة مقدس لنا. نظامنا ده كله عشان المواطن السوداني. أنا إحنا ما بيهمنا أنت دينك شنو؟ أنت عرقك شنو؟ أنت راجل ولا مرأة؟ انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. يا جماعة لم اجل ذول حسيتوا انه بنتهي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس، اشتغل عندنا سلطة قضائية، المواطن الماشي ما ولو قبيته انا قاعد ارفع القضية بتاعتك بالهرم التنظيمي لعندي ما انصفك. انا احنا ذاته زي نهاية البشير وزينا وزي اي ناس قضامين ومستعبين.
1: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحال يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني باعتبار الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
2: يعني جذور الأزمة أنه ما قعدنا كسودانيين، السودانيين يقعدوا، عشان كده جينا بالفكرة بتاعت الحوار السوداني. قلنا يا كان في حرب في جنوب، عندي جنوب كده دولة مستقرة، عندي في حرب في جبال النوبة، في النيل الأزرق، في أي مكان في السودان، لأنه الزور القاعدين بق حتى ولدك القاعد معاك في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه، كم كده ما برجي بخلي لك بينا بس بينه وما شاكلة الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لأنه شاعرين أنه في الظلم، عشان الناس كلهم بيتراضوا لابد من أنه كلهم يكون سودانيين. يا جماعة الجذور بتاع أزمتنا ده أن يا جماعة السودانيين لو مبدأ تالم تعرفوا الناس القاعدين في الظلم ده ده الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني لكن نقعد، وإحنا قلنا نقعد في الأرض كسودانيين، يجوا منو؟ يجوا الأحزاب السياسية، يجوا حركات الكفاح المسلح، يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته، يقعدوا يحضروا بقية مكونات الشعب السوداني. شنو يعني دول إداري أهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصية وطنية؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده نلاقي كل السودان اي ظل بنطبق فوق معيار الفئه المعتدله يجي يحضر وكلنا نكون متساويين، والناس يجي يكره اراء بديمقراطيه بعد كده نتحاور بيناتنا عشان نتمس في شكل الدوله. الجيش مفروض اي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتاليه هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أول حكومة المركزية استخدموا في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ومواطني السودان. يعني بعد إذن من حركة جيش تحرير السودان بل نحرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة، يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت اصلا متشاكل مع ناس طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وماله بقية ناس. انت متشاكل مع دور واحد في طويلة او مع نفر او مع مجموعة في طويلة، بقية ناس طويلة نزلكم بشروش هتطلع قوانين قال وجوها الغريبة وفي سورة انت منهم مش بعتاج.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونهنا التبانين ويهون نهنا دايرين حاجة نأكله وما ينبيانا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمراً صعباً مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلاً.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنتصبيه في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، وزوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها، أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله، شيل الشهادة، لا إله إلا الله،
2: شيل الشهادة،
1: لا إله إلا الله،
2: شاود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 750،
6: أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص
7: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضر القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
8: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
9: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
10: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
11: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يقلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
12: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
13: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
14: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم أعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم المعروفة بميسون تليلان الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوليه بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبنجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات. تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 38%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة

0: يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11. وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اوريكم اقول لكم خلي بالكم
1: صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح لك المايك عبر وصل صوتك مساحه حره لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: السلام عليكم ورحمة الله. معكم مودة خيل العزمان من ماسكر بامجرة. نتكلم عن الموية يعني كثرة الباخات. مبالغة يا جماعة. موضوع الموية إنه منظمة بتجيب ومنظمة بتجيب ده دخلت شديد. يعني بنطالب الناشط إنه الناس يتعاون زي المنظمات يتعاون زي ما الناس قاعدة تتعاون تساعدهم. تمام. إنه واحد يمشي من الساعة 6 صباحا 3 صباحا يعني يخط الباخة ويقعد برضو ما يشيل الموية دخلت كبير. والكلاشات اللي بين المواطنين وبين اللاجئين يعني ده نحاول نوقفهم. يعني نعمل بينهم مختلفين يعني من جانب لجانب آخر لكن إحنا ما نقوم نلمهم حتة واحدة ويعمل في مشاكل ممكن.

0: يكون في حالات يعني إنه بقول لك النظافة من الإيمان، الموية تتوفر. يعني إحنا عشان نتجنب حاجات كثيرة، في حاجات كثيرة لازم نتجنبها ونحن نتفاداها. إحنا بنقول عندنا مستشفيات، عندنا علاجات، طيب نحن ما يتفادينا المرض وشلنا العافة دي بالنظافة والموية ده، كيف نحن بنجيب الحبوب وبنجيب العلاجات يزلوا يقول له يتعالج؟ ده أكبر خلط عندنا نحن بالطريقة دي، كلام ده ما صح. يعني بنناشط ونطالب إنه الموية تتوفر بالنسبة للاجئين إن شاء الله.
1: من البامي جورا ماستر المؤقت للاجئين، أزمة مويه تقريبا الليلة عندها أسبوع كان في منظمة أطباء بلا حدود والصليب الأحمر بيجيبوا المويه، لكن أنا لاحظت إنه في عدم تنسيق بين المنظمتين. إذا جات الصليب الأحمر بتختفي أطباء بلا حدود بتجيف، يعني أنا something wrong أنا ما عارفة ده سبب لنا أزمة بتاعت مويه. اللاجئين اللي قاعدين الآن بيشربوا من البير بتاعت المواطنين، والعدد كبير هنا للاجئين أكثر من 700,000 أسرة، والعدد ده كله لما نمشي هناك بيكون في أكشن، بيكون في عنف لفظي، بيكون في عنف جسدي، والحاجة دي إحنا ما عايزينها تمشي قدام. ومن هنا بنناشد كل الخيريين والمنظمات والعاملين والناس اللي قاعدين في الطينة قريبين إنهم يوفروا المويه داخل البانجرة. واليوم كمان بعد الحادثة بتاعت أمس اللي هي تسميم المويه في معسكر ملح، طبعا وقفوا المويه لحد ما جابوا خبير انه فحص المويه، بعد ذاك الناس شربت، فدي برضو كان سبب الأزمة لانه في الزول بيكون عنده بتمنيتين ولا بيكون عنده باخة كبيرة ولا حاجة زي ده وما حصل على المويه. فالماء أساس كل شيء، وجعلنا من الماء كل شيء حي. يا جماعة ساعدونا بالمويه، ساعدونا بالمويه. فاطمة خضر الجاسر، معسكر البامي جورا المؤقت للاجئين السودانيين بالطينة جبربة.
2: وجعلنا من الماء كل شيء حي. بدون الماء يا جماعة زول ما بيقدر يعمل أي حاجة، زي ما شايفين لو ما تغسلت يدك بالماء والصابون حيكون في ردة فعل، يعني يكون في أزمة صحية في المعسكر. الأطفال بيكونوا وسخانين، الناس الكبار بيكونوا وسخانين، والنظافة هي أساس الصحة والماء أساس كل شيء.
3: يلا احنا بنقول شغلنا يعني عشان نقلل المرض ونحترم، يعني نهتم بالحاله الصحيه بالنسبه للمواطنين من الامراض والافات اللي بتجينا. الناس هنا يوفروا الماء، النظافه للايمان، النظافه للايمان، النظافه للايمان. يعني احنا اذا ما في مويه بطل ننظف عشان ما يجينا امراض اللي خايف غير من العلاج. لكن احنا بنناشد ونطالب انه الاتصال بتاعت الماء بتاعت المواطن بتاعت اللاجئ يكون ابار مختلفه عشان ما يحصل مشاكل وخلافات بين الناس، وانه بيتعوض ومشى المستشفى وكذا حاله ما صحيحه، لانه هذا الوضع كده صعب شديد. حتى المعقل هنا كده لنا صعب، والجو الساخن ده في امراض كثيره، وبسبب عدم المويه هنا امراض كثيره، هنا الخلاف وهنا الامراض الثانيه.
4: مويه صوتك امانه ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
5: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب من قديم إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قديم.
4: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك أولي.
6: بابا نوسى 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
7: حبيبي ونهنا التعبانين. يهون إحنا دايرين حاجة نأكله ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
6: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزبطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
8: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عند يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
6: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
9: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
6: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
10: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
11: هنا راديو دبنجا حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
12: أهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول بالتعليق مع الأستاذ المارس حضرة المحامي التعليق على المحاكمات التي جرت أخيرا في حق كل من الناشط منيب عبد العزيز والدكتور أحمد شفا بضنقلة وتأييد محكمة الاستئناف بسنجر حكم الإعدام الصادر بحق المحامي أبو بكر منصور. قضية الناشط منيب تتلخص في أنه بعد مخاطبة جماهيرية خاطب فيها الناس في إحدى المناسبات تم القبض عليه وتم فتح بلاغ في مواجهته تحت المواد 62 و66 و69 من القانون الجنائي بالإضافة للمادتين 24 و26 من قانون جرائم المعلوماتية وهي بتشمل تهم إثارة الكراهية ونشر الأخبار الكاذبة والتحريض على التمرد كلها بتستند على محتويات طلعها من تلفون منيب. أما بالنسبة للدكتور الصيدلي أحمد شفا في حديث داخل الصيدلية بينه وبين شخص آخر يتحدث حول موقفه من الحرب ومن فقد الشباب اللي استنفروا في الحرب، حضر اللقاء شخص ثالث تدخل في هذا الحوار ومن ثم تفاجأ بأنه فتحوا فيه بلاغ ومعه أمر قبض وتم توجيه تهم له تحت المادة 62 التسبب في إثارة شعور بالتذمر بين أفراد القوات النظامية والتحريض على أفرادها للامتناع أن تأدية واجبهم أو ارتكاب ما يخل بالنظام العام، والمادة 69 الإخلال بالسلامة العامة والقيام بفعل بقصد أو يحتمل يؤدي إلى الإخلال بالسلامة العامة والطمأنينة العامة. أخيرا المحامي أبو بكر منصور أعلنت مجموعة محمود طوارئ أن محكمة الاستئناف أيدت حكم الإعدام الصادر في حقه، وهو تم اعتقاله في شهر 11/2024 في مدينة سنجة ووجه له اتهامات بموجب مواد في القانون الجنائي تتعلق بتقويض النظام الدستوري وإثارة الحرب ضد الدولة بجانب تهم أخرى، وصدر الحكم الابتدائي في حقه في شهر 4/27. أيدت محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي. نشير لأنه المحاكم برأت كل من منيب عبد العزيز من التهم الموجهة إليه والدكتور أحمد شفا كذلك. قبل ما نعطي الفرصة للأستاذ المحامي المعز حضرة للتعليق نستمع لمحامي الدفاع عن منيب عبد العزيز الأستاذ المحامي فخر الدين محمد زبير يحدثنا عن جلسة النطق بالحكم أو جلسة شطب الاتهام في مواجهته فنستمع له.
13: جلسة اليوم كانت محددة لمواصلة سماع شهود الاتهام، وبالفعل تم سماع شاهد واستجوبناه وإفاداته كانت كويسة بالنسبة لنا في خدمة قضية الدفاع أكثر من الاتهام، واكتفوا قالوا تاني وما عندهم شاهد. المحكمة طوالي بعد ما قفلت قضية الاتهام انتقلت لاستجواب المتهم. كويس، المتهم قدم إفادات ممتازة في الاستجواب، كلام مرتب، كلام يعني مؤسس زي ما بيقولوا. طيب المحكمة عندها سلطة بموجب المادة 141 إذا رأت إنه الفعل المنسوب للمتهم ده ما بيشكل جريمة أو البينات المقدمة من الاتهام ما كافية لتوجيه التهمة، عندها سلطة تشطب البلاغ بالمادة 141 إجراءات جناية. قرار الصدر ده وفق المادة 141 قرار سليم، فالمحكمة يعني ما احتاجت انها توجيه تهمة ونحن نرد على التهمة ونجيب شهودنا. توصلت لانه الحاجة المنسوبة للمتهم ما بشكل جريمة والبينة المقدمة ما كافية لتوجيه تهمة. ما في شك حول القرار انه قرار صحيح وصدر وفقا للقانون.
12: مستمعين الكرام، ده كان المحامي فخر الدين محمد زبير ممثل الدفاع عن الناشط منيب عبد العزيز في البلاغ الذي فتح في مواجهته. في الفقرة القادمة نستمع للأستاذ المعيز حضر المحامي الذي طلبنا منه التعليق على حيثيات هذه المحاكمات التي جرت، وخصوصا فيما يخص محاكمة الطبيب الصيدلي أحمد الشفا، فنستمع للأستاذ المعيز حضر.
14: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي ومستمعي راديو دبنجة. للتعليق على المحاكمات، محاكمة الصيدلي أحمد شيفا ومحاكمة منيب، محاكمة أحد المحامين الموجودين في منطقة الدمازين أو سينجا، الملاحظ أن هذه مفارغات وترسل دلالات سالبة على أن القضاء أو العدالة في السودان قد فقدت الإرادة وقد فقدت المقدرة لتحقيق هدف العدالة الأسمى وهو مبدأ المحاكمة العادلة. فلو أخذنا بقضية أحمد شيفا تمثل قمة استغلال ما يسمى بميليشيا البراء ابن مالك الإرهابية التي صنفت مؤخرا من الولايات المتحدة كإرهابية، استغلالهم لأنهم يحملون السلاح يخوفون المواطنين، نقلوا جلسة خاصة شاكي استرق السمع لشخصين يتناقشين حول إيقاف الحرب، حول مقتل الشباب في مناطق العمليات. هذا رأي وهذا يجب أن يقال كأخف يعني أو أغلى ما يمكن أن يمارس في دولة تدعي أنها ديمقراطية. فهذا الشخص الذي ينتمي لهذه الكتائب نقل هذا الخبر لكتيبة البراء وقام بفتح بلاغ. يعني هذا البلاغ يدل على مدى ما وصلت إليه النيابة في السودان والغضاء أن يحاكم شخص لمجرد إبداء رأي. ولذلك هو كل المدنيين هم حقيقة حربهم هؤلاء الإسلامويين ليس مع الدعم السريع أو غيره، حربهم مع المدنيين لأنهم يخافون منهم وبالتالي يحاولون أن يكمموا الأفواه. لكن هذا تكميم الأفواه يعني للأسف يأتي عن طريق النيابة والغضاء، وهذا يدل على التسييس الكامل لهذه النيابة ولهذا الغضاء. المفارقة أن الشاكي والشاهد أيضا متهمين في أماكن عملهم في ما يسمى بكتيبة البراء، أنهم متهمين، أحدهم يعني أحد الشهود الأساسيين متهم ببيع أو تسريب سلاح إلى الدعم السريع، والشاكي أيضا قالوا لديه سابق جريمة عندما كان طالب في الكلية الحربية وفصل. فهؤلاء هم من يقودون الآن مثل هذه الكتائب، هم متهمون سابقون ينتمون إلى هذه الكتائب لتغطية جرائمهم، بينما يأتي شاب مريض زي منيب لم يحمل سلاحا، لم يحمل عصا، وإنما نطق بصوته اللي هو صوت ثورة ديسمبر. اغتيد في البدء بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية، وهذا هو جسم غير شرعي وغير قانوني، وتم فتح بلاغاته كالعادة، تغويض النظام الدستوري التعاون وتم شطبها، وتم فتح بلاغات أخرى. ويبدو أنه الغضاء لأنه كانت في حملة قوية ضد أحمد شيفا وضد منيب تم شطب هذه البلاغات، بينما نجد المحامي في الدمازين الذي أصدرت محكمة الاستئناف حكما بإعدامه لأنه اعتباره متعاون. يعني هذا الحكم مش فيه انتهاك صارخ لكل القوانين السودانية. شخص موجود في منطقة ده منزله، هو لم يأتي إليها، خرج الجيش ودخل الدعم السريع، كونه أنا لديه ظروف تمنعني من الخروج، ولديه والد كبير في السن ربما لا يملك الإمكانيات المادية ولا الجسدية للخروج، فشخص جلس في منزله فاتهمه بالتعاون كيف وهو أصلا لم يأتي من الخارج ولم يقم بحملة. لكن هذه كلها للأسف تصفيات لشخصيات لجان المقاومة، شخصيات التي كان لديها رأي أو موقف معارض من النظام السابق، هؤلاء جميعا فتح ضدهم مثل هذه البلاغات الكيدية، وبالتالي للأسف الشديد أصبحت النيابة والغضاء مقلب غط لتصفية الحسابات بواسطة فلول النظام السابق، وده طبعا يعني إهانة للغضاء وإهانة للنظام العدلي بكامله وإهانة لكل المبادئ القانونية المعترف بها في السودان أو التي نصت عليها القوانين السودانية. للأسف الشديد هذا ما ظهر للإعلام. نجد أيضا من المحاكمات الجائرة الآن هنالك يعني عند لدينا محامي زميل موجود في بورسودان لأكثر من سنة مغبوط بواسطة الخلية الأمنية، لم يقدم لمحاكمة، لم يقدم إلى جهة، ولا توجد جهة يعني تراقب هذا الغبط، لا توجد نيابة ولا غضاء، وده انتهاك آخر لهذه الحقوق للمحامين. ويبدو أن هناك الكثيرين من أمثال هذا المحامي الزميل موجود أو موجودون في السجون في بورسودان أو في غيرها بواسطة ما يسمى بالخلية الأمنية. الخلية الأمنية دي جسم كما ذكرت غير شرعي، غير قانوني، غير منصوص عليه في قانون الجرائم الجنائية أو القانون الجنائي، وبالتالي هو جسم يقوم بالاحتقالات خارج مظلة القانون، وللأسف هذا الأمر كله يتم تحت سمع وبصر النيابة العامة والقضاء، لأنه حسب قانون إجراءات الجناية سنة 91 الغبط لمدة يوم بواسطة الشرطة، ما النيابة لديها الحق في غبط حتى المتهم حدود 3 أيام، ما زاد من 3 أيام يجب أن يتم تجديد الحبس بواسطة القضاء. الآن كل القوانين تنتهك، يقبض الشخص لمدة عام أو أكثر بدون أن تجدد له النيابة أو الشرطة أو القضاء، وده انتهاك آخر يضاف إلى كمية الانتهاكات التي حدثت في الفترة السابقة. وبالتالي ما يحدث الآن لدينا في السودان هو حقيقة انتهاك شامل لكل مبادئ العدالة، لكل مبادئ المحاكمة العادلة. إنما يحدث حقيقة إنه هنالك الآن جهات تستغل هذه الأجهزة العدلية لفتح البلاغات الكيدية، ومن ثم تلجأ إلى شطب هذه البلاغات، ربما يعني في بلاغ أحمد شفا لأنه الشاكي والشاهد اتضح أنهم متهمين، يعني الشاهد الأساسي بعد ما أن سمعت شهادته تم القبض عليه بأنه يقوم ببيع أسلحة تحت حمايته إلى الدعم السريع، وشاكي أيضا كما ذكرت كان متهما سابقا، وبالتالي هم يبدو أن هنالك مغايضات أدين في هذا البلاغ وأبرر في هذا البلاغ. ويعني أنا أعتقد الآن ما يحدث من محاكمات لم يحدث في كل تاريخ السودان، في كل العهود الدكتاتورية المظلمة لم يحدث أن انتهكت مبادئ العدالة بهذه الصورة التي لا خجل فيها. يعني حتى أيام الرئيس المخلوع عمر البشير يعني كانت هنالك رغم الانتهاكات الكثيرة للعدالة لكن كانت يتم إخراج مثل هذه الأشياء بإخراج أفضل مما هو يحدث الآن. الآن في سذاجة في الإخراج للأسف الشديد، ويعني لا يوجد حتى حياء يعني في إخفاء الانتهاكات، يعني أصبحت الانتهاكات ترتكب جهارا نهارا لأنه لا توجد محاسبة للأسف الشديد، ومن أمن العقاب أساء الأدب كما يقول المثل، وهذا هو ما يحدث الآن. لأنه من هو شاك ومتهم هم الذين يجب أن يحاكموا، من يبيع السلاح خارج إطار الأطر القانوني يجب هو أن يحاكم ويعاقب ويحاكم بالإعدام، لأنه في مثل القانون العسكري العسكري الذي يقوم ببيع الأسلحة وتهريبه من الحرس هذا يحاكم بالإعدام. فلماذا لم يحاكم الشاكي والشاهد الذين ظهروا في قضية الدكتور أحمد شيفة بالإعدام؟ لماذا؟ علمت أنهم بروا. فهذه هي العدالة الانتقائية، هذا انتقاء للعدالة، هذه هي العدالة المغلوبة التي سوف تفجر المظالم، سوف تفجر القهر، لأنه من يرى أنه يخر بواسطة الأجهزة العدلية ويبرأ الآخرين المجرمين الحقيقيين الذين يقومون بقطر البطون وقطع الرؤوس وسرقة السلاح، هذا تطور حتى لم يحدث فيما سبق يعني، لكن الآن أصبح هؤلاء الذين ينتمون لمثل هذه الكتائب الإرهابية يقومون ببيع السلاح وتهريبه، هذه يجب أن يعدموا، يجب أن يحاكموا. ولكن للأسف الشديد نجد أن الضعفاء هم الذين يحاكمون، بائعة الشاي والطعام يتهمون بالإعدام ويحاكمون بالتعاون بتهمة التعاون، بينما المتهم الأساسي والحقيقي الذي يبيع السلاح يبرأ ويترك ويطلق سراحه. فللأسف نجد الآن نحن أمام فوضى عدلية
15: مؤلمة ومحزنة في نفس الوقت يعني. وهذه الهزة عندما تحدث في الأجهزة العدلية فهذا إشارات على أن الدولة كلها لا توجد فيها مؤسسات يمكن أن يلجأ لها، لأن القضاء هو صمام أمان أي دولة محترمة. النيابة يجب أن تكون محايدة، لكن عندما يحدث الخلل في مثل هذه الأجهزة العدلية يفقد المواطن الإحساس بالأمن والأمان وبالعدالة، لأن العدالة أصلا مبدأ سامي يجعل التوازن في المجتمع موجودا طالما هنالك جهة تحاكم أي شخص مهما على منصبه أو رتبته. لكن عندما نرى هذه الممارسات التي تحدث في قضية هؤلاء الشباب في دنقلة مثلا أو في الدمازين، هذه إشارات واضحة أن هذه الأجهزة غير راغبة ولا تملك الإرادة الحقيقية لمحاكمة أي شخص. وبالتالي ما يحدث الآن للأسف الشديد دي رسالة سالبة للغضاء السوداني، رسالة سالبة للعدالة. وبالتالي للأسف الشديد عندما يعني يحدث مثل هذا الأمر، هذا هو الطريق إلى الفوضى. وبالعكس ما نعيشه الآن هو فوضى، فوضى يمكن أن تؤدي إلى الإفلات من العقاب، وهذا هو ما يحدث الآن. نحن الآن في مرحلة الإفلات الكامل من العقاب. وأنا أعتقد الآن ما يحدث في الأجهزة العدلية في السودان، ظلنا في الماضي نتحدث عن إصلاح، لكن الآن ما يحدث الإصلاح وحده لن يكون كافيا. نحن نحتاج إلى إعادة بناء من الصفر حتى نؤسس لقضاء عادل وشفاف وأمين.
16: بهذا مستمعنا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة. أنا بشكر كل الذين شاركوا معنا وبشكركم أنتم على حسن الاستماع والمتابعة.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: شاود، لا إله إلا الله في الشهادة، لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 التحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساساً على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، ولذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة، وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات، المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
11: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
12: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأننا مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: أظن أنك ربنا شايفين الله هناك، شايف معي؟ أنا عيوني وصلت لحد الطشاش من التحمل الرهق، ما شايف ولا سامع أي حاجة.
14: خلاص يا خلاص قربنا يا أخ قربنا، أنا خايف الشافع ده يصحى يسوي قال لي لسه ما جيت، إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأقلم عليه.
13: الله كريم علينا، وصل ما نمر مني سوى المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي.

0: Ali. Ali. Ba. Ba. Ta. Ali. Ba. Ta.
1: Oi, oi. هاي قول بسم الله يا اخوي مالك؟ العمومة طلعت لك في راسك ولا شنو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة ثانية.
0: انا سرحت سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكره لما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. الله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. أوي أوي
1: يا أخي،
0: أوي أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كابتين، تعبان يا أخي من المشي كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منه ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة، وتصبح على خير والصباح نتناقش
0: فيها. لا اسمعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونحشرهم اتفاقهم. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا يسووا الحرب والندوح يكونوا مستندين في التعليم. فاهم فاهمني؟
1: يا خلي صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان.
3: أهلا ومرحبا بكم المستمعين الأعزاء في جولة السودان اليوم الثلاثاء الموافق 19 مايو عام 2026، وحتتعبون خلال جولة اليوم آخر التطورات الميدانية العسكرية في كردفان والنيل الأزرق.
4: الله اكبر،
5: مسؤولين باذن الله ان شاء الله. هذه كرن وين طوالي للبعاد ان شاء الله باذن
3: الله. ردود الفعل حول قرار اجراءات تقليص الخدمه المدنيه في حكومه بورسودان.
6: بنعتقد انه النفي ده هو ما بدد المخاوف، بل زاد المخاوف.
7: حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات.
3: وكذلك ستتابعون جانب من خطاب عبد الواحد نور خلال ندوة نظمتها حركة تحرير السودان في طويلة.
8: جذور الأزمة أنه ما بحثنا كسودانيين، السودانيين
3: يقولوا شاكرا جيدا بالشكرة بتاعت الحوار السوداني. نبدأ الجولة بالتطورات العسكرية في كردفان والنيل الأزرق، حيث قتل عدد من الأشخاص وأصيب آخرون جراء استهداف نفذته طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني على سوق غبيش وأحد الأحياء القريبة من سوق مدينة الفولة صباح اليوم. وفي مدينة الدلنج بجنوب كردفان عبر المواطنون عن فرحتهم بدخول المواد الأساسية للمدينة عقب فتح الطريق بين الدلنج وهبيلة.
5: بسم الله الرحمن الرحيم، وبين ابتدى بعمل الله توفيقه بقى تدخل إلى مدينة الدلنج.
9: الله أكبر.
3: وفي إقليم النيل الأزرق أعلن الجيش السوداني استعادة السيطرة على منطقة كرن كرن، وذلك بعد نحو أسبوع من إعلان قوات الدعم السريع السيطرة عليها. وأضاف جنود في الجيش في تسجيلات
5: الله أكبر، الله أكبر، مسؤولين بإذن الله، هذه كرن كرن، الله أكبر، قوتين طوالي للبعاد إن شاء الله بإذن الله،
4: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، لسه ما استخدمنا الليل، لسه لسه لسه حال النهار بس استخدمنا الليل،
9: الله أكبر، يا مجننهم يا معذبهم، الله أكبر، الله أكبر، ما كلام ساي، أمانة ما أمانة، الله أكبر، الله أكبر. السرقان فوق، الأمن فوق، والجهاز فوق، جيشنا فوق، الله أكبر، الله أكبر.
3: اعتبرت لجنة المعلمين السودانيين في بيان أنه ما صدر عن المكتب الصحفي لرئيس مجلس الوزراء دكتور كامل إدريس من نفي لما تداولته بشأن إيفاء العاملين بالدولة يعد تأكيدا غير مباشرة للخطوة، مشيرة إلى أن القرار الوزاري رقم 22 لسنة 2026 موجود بالفعل ومتداول على نطاق واسع وقد نشر للرأي العام. للمزيد حول بيان اللجنة نبقى مع تصريح الأستاذ سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين السودانيين للجولة.
6: النفي الصادر من مكتب رئيس مجلس الوزراء بشأن القرار رقم 22 لسنة 2026 الصادر من وزارة الموارد البشرية والخاص بتقليص عدد العاملين بالدولة كما سمى القرار على المستوى الاتحادي، نفى مجلس الوزراء في تصريح ومكتب رئيس مجلس الوزراء في تصريح ما تم تداوله بشأن إعفاء العاملين بالدولة، لكنه أشار للجنة وزارية تعمل على إعداد رؤية لإصلاح الخدمة المدنية. بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف، وده تحديدا نصا ما ورد في قرار تشكيل اللجنة. نفي رئيس مجلس الوزراء قال إنه ده شايع، هو بالتأكيد ما شايع، هو قرار رسمي صادر من وزارة واستند القرار في إصداره على ما سماه توجيه مجلس الوزراء في اجتماع معين بهذا الأمر. فبالتالي بنعتقد إنه هو ده التفاف على الحقيقة، لأنه استخدم عبارات مثل إصلاح الخدمة المدنية وغيرها وتجاوز مهام اللجنة التي ذكرت في القرار، وكل ده تجاوز لما عاناه السودانيين خلال سياسات الفصل الصالح العام بعد انقلاب الإنقاذ 1989 والتمكين الحزبي التم في خلال 30 سنة، وإن إصلاح الخدمة المدنية ما بيتم عن طريق قرارات فوقية ولا في وضع استثنائي زي الوضع اللي بيعيش السودان الآن. إصلاح الخدمة المدنية هو قرار ينبغي أن يتم إصداره من جهات أو مؤسسات سودانية معترف بها، مؤسسات منتخبة مراقبة عن طريق برلمان جهة شرعية تصدر مثل هذه القرارات اللي هي إصلاح الخدمة المدنية بعد دراسات علمية تستند لرؤى علمية يقوم بها مجموعة من الباحثين، يتم اعتماد هذه الرؤى والأفكار ومناقشتها بعد ذلك تنزيلها لأرض الواقع. لكن الواقع الآن أن احنا موجودين فيه ده ما واقع بيسمح لهذه السلطة القائمة بأنها تصدر مثل هذه القرارات، ولا كمان الوضع الاجتماعي والاقتصادي في السودان، أو الحرب ما زالت تستعر في السودان. ما أظن الوقت ده هو وقت لإصدار مثل هذه القرارات. المطلوب من مجلس الوزراء مش نفي الخبر أو الإشاعة زي ما سماها، هي ما إشاعة، هي قرار طلع من واحدة من الوزارات تابعة لمجلس الوزراء. فالمطلوب كان إلغاء هذا القرار وحل اللجنة. فبالتالي إحنا بنأكد في لجنة المعلمين متمسكين بأننا رافضين لهذا القرار، بنعتبر إنه بيان مجلس مكتب رئيس مجلس الوزراء هو محاولة لتخفيف الآثار بتاعت القرار.

0: السوداني، وبالتالي بنرفض أي إجراء بيتم بناء على التوصيات التي قد تصدر من اللجنة، وبنأكد على أن إصلاح الخدمة المدنية ما ممكن يتم في ظل غياب المؤسسات الشرعية ولا في ظل الحرب. ومفترض ما يتم استخدام الشعارات زي الإصلاح الإداري وكذا للغطاء لتشريد العاملين والتمكين وإحصاء الأصوات المطالبة بالإصلاح. وبندعو العاملين، وده الأهم، والمهنيين للدفاع عن حقوقهم والاصطفاف صف واحد ضد مثل هذه القرارات. بنعتقد أن حماية العاملين دي ما قضية عابرة، لكنها قضية ترتبط بمستقبل الدولة نفسها، وبترتبط بعلاقة الدولة بالمواطنين أو السلطة القائمة بالمواطنين. لابد أن تكون المؤسسات مؤسسات مهنية مستقلة وعادلة.
1: وفي ذات السياق، عبر منتدى حقوق الإنسان السودان عن قلقه البالغ إزاء القرار الصادر مؤخرا عن وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية بشأن تشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية برفع توصيات لتقليص الخدمة المدنية. للمزيد من التفاصيل معنا محمد عبد الله، الأمين العام لمنتدى حقوق الإنسان.
2: وشكرا راديو دبنجا. حقيقة نحن يعني في الأيام الماضية تابعنا قرار بالرقم 22 لسنة 2026 وصادر من سلطات الأمر الواقع في السودان متمثلة في وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية، وقاضي بتشكيل لجنة لدراسة أوضاع العاملين بالحكومة الاتحادية ورفع توصيات تتعلق بإعادة هيكلة وتخليص الخدمة المدنية. والقرار هو مستند إلى قرار آخر صادر من مجلس الوزراء بالرقم 170 لسنة 2025 وتوجيهات مجلس الوزراء بتاريخ 16 أبريل 2026. حقيقة نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر في وقت يعني يعيش فيه السودان واحد من أسوأ الأزمات الإنسانية والاقتصادية في تاريخه الحديث. فهذه الإجراءات يعني تأتي في ظل حرب مستمرة منذ أبريل 2023، وهذه الحرب يعني خلفت أوضاعا معيشية كارثية وانحيار واسع يعني في الخدمات الأساسية، وارتفاع غير مسبوق في معدلات الفقر والتضخم والبطالة وتفشي الأوبئة والأمراض، الأمر الذي يعني يجعل أي مساس بحقوق العاملين وسبل عيشهم يمثل تحديدا مباشرا للأمن الاجتماعي والاستقرار الإنساني في السودان. نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نرى أن الحق في العمل والحماية الاجتماعية والعيش الكريم ده يعني ليست امتيازات تمنحها أي سلطة في السودان، وإنما هي حقوق أساسية تكفلها المواثيق الدولية لحقوق الإنسان، وبالتالي لا يجوز الانتقاص منها عبر أي إجراءات تفتقر إلى الشفافية والضمانات القانونية والمعايير المهنية المستقلة. فأيضا نحن يعني نعبر عن قلقنا العميق من أن تؤدي يعني هذه الإجراءات إلى توسيع دائرة الفقر والتشريد ودفع آلاف الأسر نحو مزيد من الحشاشة الاقتصادية والاجتماعية، خاصة يعني في ظل غياب أي ضمانات حقيقية تتعلق بالحماية الاجتماعية أو التعويضات العادلة. ونؤكد أن الخدمة المدنية هي يعني ليست أداة للتمكين السياسي أو الإخصاء الوظيفي، بل هي إحدى الركائز الأساسية لبناء دولة القانون والمؤسسات، وإن الحفاظ على استقلاليتها وحيادها المهني يمثل شرطا جوهريا لاستقرار الدولة السودانية نفسها وحماية مؤسساتها العام. وبالتالي نحن نرى أن الأولوية الوطنية العاجلة اليوم يجب أن تنصب على جهود وقف الحرب وحماية المدنيين وضمان وصول المساعدات الإنسانية ومعالجة الانحيار الاقتصادي والخدمي، بدلا من أن تبني سياسات يعني أصلا قد تؤدي إلى تعميق الأزمة الإنسانية والاجتماعية التي يعيشها ملايين السودانيين. وعليه نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان نرى وندعو إلى وقف أي خطوات تتعلق بالإحالات الجماعية إلى المعاش أو إلقاء الوظائف العامة إلى حين إجراء

0: مراجعات مستقلة وشفافة تستند إلى معايير قانونية ومحنية عادلة مع ضمان حماية الحقوق الاقتصادية والاجتماعية للعاملين وعدم تحملهم تبعات الحرب والانحيار الاقتصادي. وأيضا نرى أن اتخاذ مثل هذه القرارات في ظل استمرار الحرب وقياب الاستقرار السياسي والمؤسسي في السودان يعد يعني إجراء سابق لأوانه، إذ أن أي عملية يعني حقيقية لإعادة هيكلة الخدمة المدنية يجب أن تتم في بيئة وطنية مستقرة تستند إلى وقف الحرب وتحقيق السلام وفي إطار سلطة مدنية ديمقراطية تضمن الشفافية وسيادة القانون والمشاركة العادلة بعيدا عن أي ظروف استثنائية أو اعتبارات سياسية ضيقة. وعليه نحمل الجهات التي تصدر أو تنفذ هذه السياسات كامل المسؤولية القانونية والأخلاقية عن التداعيات الإنسانية والاجتماعية المرتبطة بها.
1: أقامت حركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد نور ندوة جماهيرية في مناطق سيطرتها بمدينة طويلة، خاطب خلالها رئيس الحركة عبد الواحد محمد نور الحضور، مؤكدا أن أسباب الحرب في السودان تعود إلى ما وصفه بالبنية الخاطئة للدولة السودانية عقب الاستقلال. للمزيد حول هذا الجانب نتابع خطاب نور في الندوة.
2: هذه جماعة بعد ما المستعمر طاع أو ما يسمى بالاستقلال، مفروض يا جماعة أنه الناس دينيكوا السودانيين كل ما بيسمونه بوزم مؤتمر الخريجين العام أو السودان كان ينادوا كل السودانيين، يجيبوا الإدارات الأهلية، يجيبوا بيجي بيقول هو عربي، وفي ظهر واحد بيجي بيقول هو إفريقي، وفي ظهر واحد بيجي بيقول هو مسلم، وفي ظهر واحد بيجي بيقول هو مسيحي، وفي ظهر واحد لا مسلم لا مسيحي كلوري، لكن كلهم سودانيين. العائلة التي خاطبوا كيش اللي هو دلنات من الأنيلة في حركة تحرير نادي جذور الأزمة. مثلاً الجنوبيين قالوا هم دارين حكم فيدرالي، السلطة بتاعت السريين ده دام قال لا no federation in no in one nation، قال ما في فيدرالية في أمة واحدة، وأين السودان لما جاءوا أمة واحدة؟ ما وحدهم بقوة بالاستعمار، لكن بإرادتهم كسودانيين، 200 جو قاعدوا كلهم على أن أعطينا نادي حوار سوداني، عشان نجي كلنا كسودانيين، بقطاعاتنا المختلفة، بدياراتنا المختلفة، بثقافاتنا المختلفة، بأفكارنا المختلفة، نجي نقعدوا مع بعض. قدمتوا متباعدين جدا، فهو واحد يقول لنا تقريبا دولة يكون دولة عربية، فهو واحد يقول دولة إفريقية، لأنه كلهم سودانيين. نجي نتفق طبيعي نتفق أنه لا، أننا دايرين مواطنة متساوية. أنت ما تطلب الهوية بتاعتك للناس، ما تفق أنت تكون عربي وإنت تكون أفريقي وإنت تكون كجوري وإنت تكون مسلم وإنت تكون مسلم، لكن أنتوا سودانيين كلهم متساويين في دولة المواطنة المتساوية. ده طرحنا يا أهلنا الأعزاء في مدينة طويلة، عشان نوفر للناس أن أنتوا ما طرف بالحرب، الحرب مفروض عليهم فلت، وبقي الحرب علينا عملنا مغادرة مثلا أنه مدينة الفاشر ما يكون فوق حي، يكون مدينة بتاع سلام، هي الميليشيات المتساندة معه أنه يطلعوا من الفاشر. أنا قريت في الفاشر وبعرف الفاشر، الفاشر ما بتشبع الحي، نات الفاشر دي النات بتاع سلام وحب وطمأنينة زي بقية السودانيين. أنا كان نشوف أنه وشايفين الضرر بدو، لكن أخوانا في ناس منتفعين، تجار الحرب، أمراء الحرب، المستفيدين من معاناة الناس، الراغمين ظهر الثورة، بين هم من رفضوا. قال لنا يا جماعة شوفوا الناس الضرر وقدروا شنو. أنا إحنا نقول في الدين نعمل مواطنة متساوية يا جماعة. أنا إحنا كحركة طرحنا الزول البروش المحاطن بمويه يقولش بيدق. المواطن ده حاجة مقدس لنا. نظامنا ده كله عشان المواطن السوداني. أنا هنا ما بيهمنا انت دينك شنو، انت عرقك شنو، انت راجل ولا مرأة، انت سوداني في دولة المواطنة المتساوية. إذا ما كم أجل يقول حسيت أنه بنتي حقوقك كمواطن متساوي مع الناس اشتغل عندنا سلطة قضائية. المواطن الماشي ما ولو قبيته أنا جاي أرفع القضية بتاعتك في الهرم التنظيمي لعندي ما انصفك. انا اللي لا زي رياض البشير وزينا وزي اي ناس قضامين ومسابقين.
1: وحول المخرج من الحرب الدائرة حاليا في السودان، رأى نور أن الحل يكمن في رؤية الحركة القائمة على الحوار السوداني السوداني باعتباره الطريق الأمثل لمعالجة جذور الأزمة وبناء دولة تقوم على العدالة والمساواة. وقال نور خلال الندوة في هذا الخصوص:
2: يعني جذور الأزمة أنه ما قاعدنا كسودانيين، السودانيين يقعدوا عشان كده جينا بالفكره بتاعت الحوار السوداني السوداني. ولا كان في عارف في جنوب، عند جنوب كده دوله مستقره، انت في عارف في جبال النوبه في النيل الازرق في اي مكان في السودان، لانه الزول القاعدين حتى والدك القاعد معاك في البيت وقاعد تكبره وتستعمره وتعظم حقوقه كم كده ما بمشي بخلي لك بيتك بس بينه وما شاكلك. الناس قاعدين بيشاكلوا ده كلهم لانه شاعرين انه في ظلم. عشان الناس كلهم بيتراضوا لابد من انه كلهم نكون سودانيين. يا جماعه الجذور بتاع ازمتنا ده ان يا جماعه السودانيين لو ما لازم تعرفوا الناس القاعدين في الصومبا ده زي الناس قاعدين بكروا في المواطنين السودانيين. يعني الجيش السوداني لكن نقعد وعلينا قلنا نقعد في الأرض كسودانيين، يجوا منه يجوا الأحزاب السياسية يجوا حركات الكفاح المسلح يقعدوا هذا المؤتمر الوطني وواجهاته يقعدوا يحصلوا بقية مكونات الشعب السوداني. شنو يعني ذول إداري أهلي؟ شنو يعني الزول ده شخصية وطنية؟ شنو يعني الزول ده منظمات مجتمع مدني؟ لما نعمل المعايير بعد كده نلاقي كل سودان اي ظل بنطبق فوق معيار الفئه المعتدله يجد يحضر وكل يكونوا متساويين والناس يجي يكره اراءهم بديمقراطيه بعد كده نتحاور بيناتنا عشان نتفق في شكل الدوله. الجيش مفروض اي جيش في العالم يكون عقيدتهم القتاليه هو الدفاع عن أرض السودان ومواطن السودان ودستور السودان ودستور المواطنين السودانيين. أو الحكومة المركزية استخدمهم في خلافاته السياسية مع بقية أنحاء السودان ولمواطني السودان. يعني بعدين اسمنا حركة جيش تحرير السودان دليل نحرر السودان من الظلم ومن القهر ومن الاستبداد ومن الصفوة، يكون السودان وطن للسودانيين كلهم بالتساوي. ما يكون في قوانين بتاع وجوه غريبة. يعني ما أنا في بلدي وشي بيكون غريب كيف؟ انت لو متشاكل مع فلان وعلان، يعني انت أصلا متشاكل مع ذول في طويلة، ناس طويلة دير كلهم يا جماعة دير هم المجرمين بس وما يجوا بقية ناس. انت متشاكل مع ذول واحد في طويلة او مع نفرين او مع مجموعة في طويلة بقية ناس طويلة تتفهم شروش تطلع قوانين قال وجوها الغريبة وفي سورة منهم مش مع التاجر.
1: بهذا المستمعين الأعزاء نكون قد وصلنا إلى ختام جولة السودان اليوم الثلاثاء. إلى لقاء جديد، دمتم بخير وعافية. بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة.
3: وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: تعبانين ونحن تعبانين. ويهون إحنا دايرين حاجة نأكله. ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: هل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا؟
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو اللي بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه، هو مشى اتجاهه، زوجه مشى اتجاهه، وغيره وغيره. نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه. لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة. لما نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشار إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شهود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة.
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 800 850،
2: أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
6: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
7: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
8: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
9: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
10: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
11: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
12: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
13: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
15: راديو دبنجا يقدم
16: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
17: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. ضيفنا اليوم مستمعي الكرام هو شاب في منتصف العقد الثاني من العمر، لكن عنده أعمال واهتمامات كبيرة بفنون التصوير والتوثيق، وحقيقة حمل على عاتقه مهمة أكبر من سنه. مساهماته ربما ستشكل جزء من ذاكرة وجدان الشعب السوداني وتتمثل في تصوير وتوثيق ذاكرة وطن يئن تحت وطأة الحرب. بعدسته طاف وتجول شوارع الخرطوم والتقط أكثر من 6000 صورة خلال 4 أيام فقط، وهذه محاولة لرصد ملامح الدمار الذي طال المؤسسات والبناء التحتية وتحويل اللحظة القاسية إلى شهادة باقية. هذا الشاب وبصدد انه يعمل كتاب يضم 100 صوره توثق لمشاهد ما دمرته الحرب في الخرطوم. وهو سبق ان اصدر كتابه الاول بعنوان خاصرة الروح، وكان يتعلق او وثق مأساة اللاجئين الاثيوبيين ضحايا الحرب بين الحكومة الفدرالية والمجموعة التجرائية المسلحة حينما لجوا إلى السودان. ويمكن ربما يتذكر الكثير من الناس المشهد المحزن والمؤثر لما وقف هذا الشاب وسط غابة الصمت يوثق ما شاف من مشاهد مدمرة، ورافع صوته بنداء صادق من المشاهد الحزينة في غابة الصمت بصوته لما قال الكلام ده. اللحظة دي امتزج فيها الحزن بالذهول وتوقف فيها لتواني كأن الكلمات خانته أو حبس أنفاسه، ويمكن نقول دموعه خلف الكاميرا من هول ما رأى، وهو يقول إنها اختفت تماما، أو بعبارة دقة غابة الصمت التي كانت. وده بيعكس اهتمامه بالبيئة، لأنه هو كان بصور وبوثق في صور فوتوغرافية اللي هي 6000 صورة تكلمنا عنها، لكن لما جاء غابة الصمت طوالي عمل مقطع فيديو بث مباشر أو لايف على طول، تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي المقطع ده، وأثار ردود أفعال واسعة جدا في كل مواقع التواصل الاجتماعي وكل الفضائيات العربية والعالمية. ويمكن هذا النداء لم يمر بالكرام، وبعد أيام قليلة تحديدا في 18 يناير بعد 4 أيام من التصوير للفيديو، وصل رئيس الوزراء إلى الموقع وفي مشهد يعكس قوة المقطع، وحين تتحول المشهد إلى رسالة قوية تحرك المسؤولين. من هو هذا المصور وكيف يرى الحرب من خلال عدسته، وما الذي تعنيه الصورة حين تصبح ذاكرة شعب؟ هذا ما نناقشه في حلقة اليوم مع المصور الصحفي والمبدع حسين محمد صالح أري أو حسين أري. أهلا وحبيك أستاذ حسين في برنامج ملفات سودانية، وعايزينك حقيقة تدينا خلفية عن البدايات، إنك كيف بدأت عندك موهبة التصوير والاهتمام بالتوثيق، وده طبعا يعتبر فن من الفنون، فأنت متين اكتشفت نفسك في هذا المجال وقدرت تطور قدراتك وتمضي في هذا المجال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة؟
18: شكرا أستاذنا سليمان، وشكرا لراديو دابانجا ولكل المستمعين على امتداد البث. الاهتمام بالتصوير من فترة طويلة، ويمكن أنا برضو ما كنت مكتشف إنه ده اهتمام ولا شغف ولا أي نوع تاني من أنواع الانجذاب، لكن برز بشكل قوي كده وأنا في المرحلة الثانوية. بعدين اتطور مع التطورات الشديدة اللي بدأ يشهد التصوير كزخم مع انتشار الموبايلات المزودة بالكاميرات ونسمى الكاميرات المتنوعة، فلقيت روحي إنه دي واحدة من الهوايات والشغف الكبير اللي كان متنفس وبدأت أستمر فيه، ولقيت روحي إنه أنا مركز على البورتري من دون ما أقصد. لاحقا كده عرفت إنه ده اهتمامي وبدأت أعزز مقدرتي فيه. يعني
17: برضو يا حسين عايزينك توضح لنا أو تكلمنا عن مقطع فيديو، المقطع الفيديو بتاع غابة الصمت الأثار الجدل وأثار ردود أفعال واسعة جدا جدا، وحقيقة أنت يعني قدرت برضو بحسك الفني وحسك الصحفي يعني تحول التصوير هنا من مشاهد أو صور فوتوغرافية اللي أنت 6000 صورة أخذتها صور فوتوغرافية، لكن هنا لما جيت لغابة الصمت أخذت المقطع ده لايف أو بس مباشر، وحاولت زي ما يقولوا تشرك المتلقي شعورك وإحساسك في اللحظة ديك.
18: أنا بشكرك جزيلا يا أستاذ سليمان على اهتمامك وعلى كلامك الطيب ده، وبجد صدقني عنده أثر علي، يعني ما كلام عابر ولا مجاملة. أنا يعني في اللحظة دي والله كنت شغوف على الأجيال اللي حتيجي ورانا، وكنت برضو سعيد انه في الوقت ده في كاميرات بتصور وفي كاميرات اخرى بتسجل وفي صحفيين واعين بيكتبوا، معناها اللحظة دي هتترفد للمستقبل. فكان حرصي الشديد انه انا اعمل اكبر كم من العدد ده، وبرضو في اللحظة دي كان في اعمال الترميم والصيانة متسارعة. انا برضو كنت قلقان، ليه يعني انتم مستعجلين؟ اصبروا شوية، خلوا الناس تشوف ما حصل هنا في الخرطوم كان شكله كيف، وقياسا عليه في الفاشر ونيالة ومدني والجزيرة ومناطق وغرى ومدارس وحاجات كثيرة كان مفترض تظل شاهدة، يعني على الأقل تحكي أو تروي للأجيال ما حصل، وممكن الناس اللي قدام تفكر كيف تعمل منها.
17: طيب ننتقل للحديث عن فكرة إصدار الكتاب، وبرضه ممكن توضح للمستمع الكريم وإنت بتتحدث لراديو دونجا عبر برنامج ملفات سودانية حول الأماكن اللي زرتها ووثقتها والفترة الزمنية اللي استغرقتها في عملية التصوير والمخاطر والعقبات اللي واجهتك أثناء عملك في التوثيق، وهل زرت كل المناطق حسب الخريطة الزمانية أو المكانية الوضعات لك الجهات المختصة، أم كان عندك يعني شعور بأنه في أماكن كنت تنوي زيارتها لكنك لم تتمكن، وما هي أكثر الأماكن أو الصور الشدت انتباهك أو أثارت شعورك بالحزن؟
18: أنا ده الكتاب الثاني لي، وهو كتاب مصور ما ألبوم، هو كتاب مصور تقريبا ممكن يكون العمل الفكرة دي بطريقة يعني احترافية، ناس قلال جدا يعني سودانيين قلال. أنا عملت الكتاب الأول سميته خاصرة الروح، وكان عن مأساة اللاجئين الأسوبيين بحرب تيغراي، وكنت بغطي الحرب دي لصالح وكالات بتاعت أخبار، فأتيحت لي فرصتي إنه خشيت الإغليم وشهدت النزوح بتاعهم للسودان واللجوء بتاعهم وكذا، فدي تجربتي الثانية. من هنا جات الفكرة إنه أنا برضو لازم أشتغل لبلدي حاجة مشابهة للحاجة دي. زرت مناطق كثيرة، أنا مهتم بشكل عام، مهتم بالذاكرة بتاعت السودانيين عموما. فهسا الناس ممكن يكون عندهم إحساس إنه المتاحف هي الأكثر ضررا أو دار الوثائق أو السجل المدني، لكن أنا كنت متأثر أكثر لأنه المتاحف في بيوت الناس، ألبومات الصور، الأشرطة بتاعت الفيديو القديم، الكاسيت القديم، المحلات اللي كانت برضو لام حاجات تراثية، دي كلها انتهت يعني، انسرقت، انحرقت، أهملت وسط الدمار، واستهدفت بشكل مباشر. فأنا كنت مهتم بالحاجة، عشان كده زرت كل البيوت، المتاحف، الحديقة النباتية، حديقة القصر الجمهوري برضو فيها نباتات منسبة ومعروفة، فكنت بوثق لل لاقتني مخاطر، لأنه كنت بصور في الوقت ذاك لسه كانوا بينظفوا في الخرطوم، ما كان تم كثير من المناطق ما انفتحت، مثلا في منطقة الأماب ناصر اللي هي بحر أبيض هناك، في كان شاهدت بعض المغزوفات والغنابل والألغام في منطقة المقرن برضو في الخرطوم، في بعض في حديقة المقرن، منتزه المقرن، في الفنادق الكبيرة في المنطقة ديك، في غيره لقيت المصاعب دي، لكن كان في فريق من الجهة المنحتني التسريح، كان في فريق بيمشي قدامي وهو كده، دي من المخاطر اللي لاقتني. تاني برضو يعني شاهدت أول مقبرة دفنوا فيها

0: مغابر مدنية لمغابر عسكرية لمغابر في بيوت. أنا عم عديت خطة مسبقة بناء عليها بديت أتحرك عشان أقدر أغطي في المدة الزمنية اللي كان مسموح لي فيها التصوير. فكنت بطلع من الصباح مرات بعد الصلاة، مرات الساعة 7 صباحا وبعود 10 بالليل. أي نعم، الخرطوم في الوقت ده كانت ظلام دامس، الكهرباء ما كانت في كل المحلات، لكن كنت بحاول أصور طول الإضاءة ما هي موجودة وبيسمحوا لي فيها بالتصوير. يعني أكثر الصور اللي أثرتني مباني جامعة الخرطوم، يعني أهملت إهمال شديد في الحرب. مبنى المين، يعني لقيت بعض المكتبات كانوا بيحرقوا المراجع والكتب الكبيرة عشان يولعوا بها نار زي سكنة عسكرية فاتحة لأنه على شارع النيل بهناك، والكتب في المكتبات العامة مرمية. قاعة كلية العلوم اللي هي معروفة بالإكزام هول لقيتها كلها مهدمة والحريق انتهى منها. هلا لقيت مغابر في بيوت، شاهدت في بعض المناطق جثث متحللة، ويعني انت ما بتقدر تعرف انه دي جثة متحللة كان ما قربت ولقيت باقي العظام، ربنا ان شاء الله يرحمهم. فكان في مشاهد كثيرة جدا جدا يعني، وغيرها يعني. مشيت المتحف لقيت اثار الغزائف على كل المخزون، اللوحات حتى التماثيل البرة والكباشة المروية وغيرها كلها منخورة في بعض المناطق وبعض المكانات.
1: أستاذ حسين، الحقيقة أنا برضو عندي يعني عايز أعرف منك، هل أنت أثناء يعني تخطيطك وأثناء تصويرك وتجربتك التوثيقية دي، هل بتشعر بأنه في جوانب الإعلام ما يتناولها وما غطاها، ولا تفتكر أنه الإعلام غطى كل الجانب ده؟
0: الإعلاميين كلهم مشكورين، بالذات الإعلام الوطني السوداني والمراسلين السودانيين المصورين والصحفيين. لكن الكارثة اللي حلت على السودان دي كارثة عظيمة كبيرة جدا جدا، محتاجة لفرق متخصصة في حاجات كتير. يعني واحدة من الحاجات اللي انصدمت بها أنا في منتزه المقرن العائلي، لقيت غنابل، يعني ألغام، سوري، ألغام أرضية وألغام مضادة للسيارات. لقيت يعني انا كنت اول زول، بعدي في تيم تاني وصل في نفس اليوم يعني، فتم منعنا من الدخول. لكن في الاول دخلنا وصورنا وكان خطر جدا علينا. معظم الفنادق الكبيره هيلتون والميريديان وغيرها كلها جوا عربات قتاليه عسكريه ومحترقه يعني في معظمها. فلسه الحاجات دي وبرج البركه ومناطق كثيره محتاجه لاتيام هندسيه فنيه عشان تيجي تشوفه، ومنطقه المقرن بالذات ومنطقه البحر مقابل النيل، يعني المنطقة دي نسيت اسمها، هي برضو دي من المناطق الصعبة ومناطق أخرى كتير. لكن صدقني الحصل في الخرطوم هو حريق كامل للخرطوم. الخرطوم كمكان وكهوية وكثقافة وكدين نفسه، الكنائس والمساجد والسينمات ودور العرض زي قاعة الصداقة وغيره، وفي إرث كثير جدا جدا انتهى. لكن أعتقد ده داير لسه يعني محتاج. واحدة من الحاجات اللي كان مفترض الناس تنتظر فيها شوية، طبعا حسب رأيي أنا، إنه ما ترمم بسرعة منطقة الخرطوم والحاجات اللي تضرر بالذات في القيادة العامة والمناطق في وسط الخرطوم. ينتظروا الناس يجي يشوفوا الحاصل شنو، أو اللي قدام ممكن تبقى مزارات أو متاحف والناس يتعلموا منها، زي ما حصل في رواندا هسه في مناطق مكفولة زي المتحف الكبير في رواندا. ده هو المحل اللي حصل فيه الكارثة، وأنا زرته يعني، وزرت المناطق اللي في الغورة الصغيرة. فكنت بفضل إنه المناطق دي ما يتم إعادة ترميمها على الأقل بسرعة، يعني في الوقت الحالي خلوها كده وتبقى مزارات قدر ما الناس رجعوا ويشوفها، طبعا بعد إزالة الألغام والمتفجرات الما متفجرة وغيرها المخاطر يعني.
1: بهذا نصل بكم مستمعي الراديو الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية.

هذه تحياتي سليمان سري، وتقبل تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن
1: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
2: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وحييكم وقدموا لكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. إدانة واسعة لهجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق مدينة قبيش بغرب كردفان أمس، أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 41 آخرين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. مجلس الأمن والدفاع يوجه بوضع ضوابط للخلايا الأمنية والعمل على صياغة تعريف للمتعاونين مع الدعم السريع. مستشار برهان يشيد بتوجيه مجلس الأمن والدفاع بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع الدعم السريع. الخلية الأمنية المشتركة بشمال كردفان تكشف أن انتحال أشخاص لصفتها من أجل الابتزاز والإرهاب. الدكتور كامل إدريس يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نائب الرئيس التركي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن أن استمرار انتشار التهاب الكبد الوبائي إي في الجزيرة والنيل الأزرق. استمرار حملة التطعيم ضد الحزبة والحزبة الألمانية في شمال دارفور بهدف الوصول إلى 1,300,000 طفل. قيادات في نقابة الصحفيين السودانيين ترفض حكما بحبس صحفية وتطالب بمنع الحبس في قضايا النشر. حملة عدالة نسوية تعرب عن قلقها إذا الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات. وزير الخارجية المصري يبحث مع وزير الخارجية البريطانية مستجدات الأوضاع في السودان. اجتماعات في العاصمة النمساوية فيينا لشخصيات سودانية من أجل تقريب وجهات النظر لوقف الحرب. اجتماعات بين تحالف صمود وعدد من القوى السياسية والمدنية في أديس أبابا في بداية يونيو. الإدارة المدنية في جنوب دارفور تشيد بتحرير رهينة محتجزة في نيالة وتوقيف أفراد الإصابة المتورطة. جنوب السودان يدشن نظام وطني مستقل عن السودان لإدارة الحركة الجوية عبر برج المراقبة ومطار جوبا. هيئة الجمارك تحرك الدولار الجمركي من 3,395 جنيها إلى 3,222 جنيها و80 قرشا بنقصان قدره 173 جنيها. السودان وأذربيجان يوقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل في تأشيرات الدخول لحملة الجواز الدبلوماسي. قطوعات التيار الكهربائي تفاقم معاناة المواطنين في الخرطوم والولايات. مصر تلزم جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد بتحديث البيانات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الإقامة. خالد عمر يوسف يقول تسجيل السافنة بشأن تلقيه المال من جهات خارجية للانضمام إلى الجيش يكشف أكاذيب معسكر الحرب. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن عطلة إيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
3: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوارئ تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
4: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول المسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه. لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة الثانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتيجي تصاب بواحد ثاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة الثانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبينتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأديل دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا، دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
3: هل هي مرض معدي؟
4: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي، ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
3: الأعراض
4: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة، لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر بأي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف،
5: هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر. فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة ده بيبقى مسألة ده واحدة من علامات الخطرة العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول أو في البراز ده برضو من علامات الخطرة زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية. ودي واحدة من الأشياء اللازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد وبكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة. ألم شديد جدا جدا في البطن طراش شديد والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا وفي بيكون صعوبة في التنفس ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
3: هل هي مرض متوطن؟
5: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها. لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية ان احنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الابقار وكده في بعض الحمات النزيفيه الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتاكيد من الامراض المتوطنه في مناطقنا هناك. لكن طبعا كان في برنامج صحي النظافه لها اثرها المياه الراكده كل مع انهيار النظام الصحي او انهيار البنيه الصحيه والصحه العامه بتظهر الامراض دي بشكل اكبر بالتاكيد ما في شك.
3: ما هي خطورتها على الانسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاه؟
5: يا جماعه حمى الضنك اغلب الناس بتعافوا منها وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا الجرادي المياه الراكدة في الأحواض في الخزانات في الإطارات بتاعت العجلات العلب الفارغة تنظيف مصارف الماء الرشب بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار. يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال اللي بينهو بنوه بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يعني يا جماعة. فدي لازم نحن يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة الناس بيسأل عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بيقول لها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد طريقة المحلول معروفة إنك تأخذ شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
3: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
5: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة. طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
1: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلاح إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
2: يوم 18 التحام القوات المشتركة وأخواننا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
3: هذا الغنم في 8.5 9 زوامية 850، أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص
4: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنج في هذا الخصوص
5: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
6: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
7: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: بنعتقد أنه النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق دعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكماً قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
10: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
11: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكل كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين أن نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعنا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي، أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
1: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبنجة على الاستضافة، وممتنين جدا لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو أنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، أنه أصواتنا لازم تعلى بأصوات السلام. أعرف المستمعين أنه نحن أنا ما بتكلم باسمي، لكن أنا جاي من مجموعة بانا للسلام والتنمية. هي مجموعة نسوية بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع أصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي أنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بالشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
0: أستاذ مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
1: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرها ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرز الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاعت الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا نحن ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحياة، وعارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي خلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
0: أستاذ مي، هل تفتكري أنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتم بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات و للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
1: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هي الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو أنه حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشطة، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذاته مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللا عنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه خير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة الثانية، بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية، إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي، إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن تعرضتنا لقصص كتير إنه نحن متساهلين، إنه نحن دارين نقيف مع طرف من أطراف الحرب. قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتمس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه نحن ما انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته، حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا. وعلى دور الاعلام برضه، لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، انت من ياتو قبيلة، انا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات انه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بيها وعارفينها في، لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح انه نقلل على الاقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على انه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت انه يكون في بدائل.
0: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا مقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف. وهذا الخطاب يعني أوغل ووطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع. يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
1: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، وأنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة، مثلا لو ودينا مثال المنصات بتاعت اكس، المنصات طبعا اكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إنها بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا لينا لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات، يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا، بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا إنه المدى بتاع الحرب لو 3 سنين وأكثر هسي ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد، نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، إنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها، ويعني وفي دوكيومنت للحاجة دي. ودي ذاته بتدينا انه في تحول لعدد لادوات الانتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني انت ما شرط انك تكون شايل لك سلاح وضارب، لكن انت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، انت ممكن تكون سلاح فتاك اكتر من انه زول شايل السلاح على الارض. وده بتخلي التقسيمات ده بتزيد، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا هسه بنحاول بقدر الإمكان يكون في إعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها المنصة، منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ييجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم ذاته الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة نحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم، السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي بيدي إنه أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجيج الحاجة دي إنه كيف أستخدمه، إنه نحن نقلل من حد

0: وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتنج واشتغلوا معانا حاجات جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي اوت كان ممكن يكون كلسر لناس تانيين. اما اذا جينا نتكلم عن التغيير، انا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بانه الايمان بالحاجة اللي انت بتعمل فيها. اذا انت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، انت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدا بالتغيير في الدائره بتاعتنا الصغيره. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا انا بقول بكل صراحه بنكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على اساس انه نحن دايرين بلدنا تكون دايرين ودايرين، لكن انت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيره دي، تبدا بانك تغير في مفاهيمهم. انت بالعكس في اقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شويه بيبقى شخصنا، وبعد شويه تبدا انه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف وبعد ذاك نشيل السلاح، وده حصل كثير فينا. ما أدري في المحتوى تدعو للسلام يعني والتعايش السلمي، في أكتر يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي التغيير هو لونج تيرم.
1: نعم أستاذة مية، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب إذا خشن بيوت.
0: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده، ما هو انا اللي ما ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح وعندي براون وعندي دعم سريع وعندي ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، ايقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب. ونؤمن انه ان احنا عايزين نوقف الحرب، ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان ان احنا عندنا مثلا اجنده معينه، ان احنا عايزين نوقف الحرب لانه فترنا من الحرب، والحرب دي والحروب الكثيره في السودان دي بجد يعني اجيال واجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهله، ممكن انا اقول لك انا داير اوقف الحرب بكره، لكن الاليات شنو اللي ممكن اوقف بها الحرب؟ والاسس بذاتها اللي بتخليني او الموتيفيشن اللي بيخليني انه انا اوقف الحرب شنو؟ هل انا كشخص واحد اقدر الحرب؟ احنا ما كلنا ممكن اكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحته بتاعت انه الكومن جراوند بتاعتنا شنو؟ عشان نوقف الحرب. احنا ما مختلفين اختلاف توتالي. في مجموعات بيقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب. لانه شايف انه بل والمسميات الحركيه الكثيره دي انه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعينا لانه الحرب دي هسه انا داير استمرار لشنو؟ بسال نفسي مثلا انا زول بقول بل بس، ما بتلقى جواب، او بتلقى جواب انه انا والله عشان الحرب دي لانه جو فئه مجتزغه يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئه المجتزغه ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب يا هسي لما جات الحرب بيقوا انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو، بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به وانه ما بس كشعار. الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا استاذه الناشطه والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: باب نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، وما يمدينا راني في التراب ذاته.
2: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين

0: يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
1: المواد بقت قليلة. رأيت الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
2: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
3: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
4: راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
5: أعزائي المستمعين السلام عليكم وأحييكم وقدموا إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. إدانة واسعة لهجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق مدينة قبيش بغرب كردفان أمس أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 41 آخرين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. مجلس الأمن والدفاع يوجه بوضع ضوابط للخلايا الأمنية والعمل على صياغة تعريف المتعاونين مع الدعم السريع. مستشار برهان يشيد بتوجيه مجلس الأمن والدفاع بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع الدعم السريع. الخلية الأمنية المشتركة بشمال كردفان تكشف عن انتحال أشخاص لصفتها من أجل الابتزاز والإرهاب. الدكتور كامل إدريس يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نائب الرئيس التركي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن أن استمرار انتشار التهاب الكبد الوبائي إي في الجزيرة والنيل الأزرق. استمرار حملة التطعيم ضد الحزبة والحزبة الألمانية في شمال دارفور بهدف الوصول إلى 1,300,000 طفل. قيادات في نقابة الصحفيين السودانيين ترفض حكما بحبس صحفية وتطالب بمنع الحبس في قضايا النشر. حملة عدالة نسوية تعرب عن قلقها إذا الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات. وزير الخارجية المصري يبحث مع وزير الخارجية البريطانية مستجدات الأوضاع في السودان. اجتماعات في العاصمة النمساوية فيينا لشخصيات سودانية من أجل تقريب وجهات النظر لوقف الحرب. اجتماعات بين تحالف صمود وعدد من القوى السياسية والمدنية في أديس أبابا في بداية يونيو. الإدارة المدنية في جنوب دارفور تشيد بتحرير رهينة محتجزة في نيالة وتوقيف أفراد الإصابة المتورطة. جنوب السودان يدشن نظام وطني مستقل عن السودان لإدارة الحركة الجوية عبر برج المراقبة ومطار جوبا. هيئة الجمارك تحرك الدولار الجمركي من 3,395 جنيها إلى 3,222 جنيها و80 قرشا بنقصان قدره 173 جنيها. السودان وأذربيجان يوقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل في تأشيرات الدخول لحملة الجواز الدبلوماسي. قطوعات التيار الكهربائي تفاقم معاناة المواطنين في الخرطوم والولايات. مصر تلزم جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد بتحديث البيانات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الإقامة. خالد عمر يوسف يقول تسجيل السافنة بشأن تلقيه المال من جهات خارجية للانضمام إلى الجيش يكشف أكاذيب معسكر الحرب. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن عطلة الإيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. أعزائي المستمعين في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ودمتم بخير.
6: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حماد حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج به. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الاكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهن، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكتر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يعني النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا؟ في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع ينتهي يكون خشى مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائمهم ودي، بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته ماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعامل مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس اللي قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره الان قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذوه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيف وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. نحن دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان نحن نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن إنه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دارة تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه يعني إحنا نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، فنقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر أنه للحارب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة، لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أو الوقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده إحنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة إنه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا إنت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فإنت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه إنت عارف إنك إنت بتخاف من بتشرع عيبة وهو واصل في جرائمه وإنت التواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فإنت لو وصلت للجهات العدلية الهسيبية الموجودة بها شاشتها دي تبتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دارين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستغلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثة الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله، شيل الشهادة، لا إله إلا الله،
2: شيل الشهادة،
1: لا إله إلا الله،
2: شاود.
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرنكرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرنكرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
3: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر، الله أكبر، إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالا باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800 ألف جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
4: هذا الغنم في 8.5 9 700 850، أنا ما شاء الله قبل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص:
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
5: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، ولذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص:
6: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعا بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
7: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
8: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع تصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأسبق المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات، من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
9: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكماً قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفضهم الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
10: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني، مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه، مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
11: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأن مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التجاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
12: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنبا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنبا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بناء تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة، وانعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش الإلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيز على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد عودا الى الوراء وليس سنوات فاضية. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع الاستفادة من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية، تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل الحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإيفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
2: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة، فالسودان يعني توقف تماما. في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية، النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتمة في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
2: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وتبنى الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شركات دولية جديدة في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع. وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي

0: مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب، ولازم منه يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

دبنجا. أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. إدانة واسعة لهجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق مدينة قبيش بغرب كردفان أمس، أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 41 آخرين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. مجلس الأمن والدفاع يوجه بوضع ضوابط للخلايا الأمنية والعمل على صياغة تعريف للمتعاونين مع الدعم السريع. مستشار برهان يشيد بتوجيه مجلس الأمن والدفاع بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع الدعم السريع. الخلية الأمنية المشتركة بشمال كردفان تكشف عن انتحال أشخاص لصفتها من أجل الابتزاز والإرهاب. الدكتور كامل إدريس يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نائب الرئيس التركي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن أن استمرار انتشار التهاب الكبد الوبائي إي في الجزيرة والنيل الأزرق. استمرار حملة التطعيم ضد الحزبة والحزبة الألمانية في شمال دارفور بهدف الوصول إلى 1,300,000 طفل. قيادات في نقابة الصحفيين السودانيين ترفض حكما بحبس صحفية وتطالب بمنع الحبس في قضايا النشر. حملة عدالة نسوية تعرب عن قلقها إذا الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات. وزير الخارجية المصري يبحث مع وزير الخارجية البريطانية مستجدات الأوضاع في السودان. اجتماعات في العاصمة النمساوية فيينا لشخصيات سودانية من أجل تقريب وجهات النظر لوقف الحرب. اجتماعات بين تحالف صمود وعدد من القوى السياسية والمدنية في أديس أبابا في بداية يونيو. الإدارة المدنية في جنوب دارفور تشيد بتحرير رهينة محتجزة في نيالة وتوقيف أفراد الإصابة المتورطة. جنوب السودان يدشن نظام وطني مستقل عن السودان لإدارة الحركة الجوية عبر برج المراقبة ومطار جوبا. هيئة الجمارك تحرك الدولار الجمركي من 3,395 جنيها إلى 3,222 جنيها و80 قرشا بنقصان قدره 103

0: 70 جنيها. السودان وأذربيجان يوقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل في تعشيرات الدخول لحملة الجواز الدبلوماسي. خطوات التيار الكهربائي تفاقم معاناة المواطنين في الخرطوم والولايات. مصر تلزم جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد بتحديث البيانات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الإقامة. خالد عمر يوسف يقول تسجيل السافنة بشأن تلقيه المال من جهات خارجية للانضمام إلى الجيش يكشف أكاذيب معسكر الحرب. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن عطلة الإيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.
1: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
2: هنا ونهنا التبانين ويهون هنا دايرين حاجة ناكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
1: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
3: المواد بقت قليلة، هيتو الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
1: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
4: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
1: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
5: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
6: أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الإرشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم، ونسبة العدوى بها زادت يعني، وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك، بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جاء جديد، وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
7: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك، وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى.
8: حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقولها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة هذه. البعوضة دي من مميزاتها ما ضي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشط هي، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراقدة، اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصائص حق بتاعة الباقات الورود وغيره من الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراقدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراقدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها البعوض.
6: هل هي مرض معدي؟
8: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود البعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني البعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والبعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
6: الأعراض
8: المرض، نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على طول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد خلف العين، وبرضو بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوال نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوال للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، دي برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فبدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في الـ في الـ في الـ في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراست، ده من العلامات الخطرة جدا، وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
6: هل هي مرض متوطن؟
8: يا جماعة صحيح مضنك مرض متوطن، وفي وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، لكن كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، نحن كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده، لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثر، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
6: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
8: يا جماعة حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجرادي المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة، استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها، دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية، بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بينهو بالنهار وكده. وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة نرجع لها، بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع التكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة عشان إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية، وقلت له من يحصل نزيف سواء كان من النخرين او من اللثة او في البول او في او في او في البراز ده بيقول له حمى الضنك النزيفية, ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة وقد تحصل صدمة صدمة الضنك. الواحد بخش في صدمة, وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة, هل حمى الضنك مرض معدي؟ زي ما قلت لكم يا جماعة هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس, يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك, لكن تنتقل فقط عن طريق لدغة البعوض المصابة. تلدغ إنسان عنده حمى الضنك إنسان مصاب, تكون هي البعوضة دي مصابة, وتلدغ إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب, فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام, شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض دي يا جماعة الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعت الإماهة دي اللي بنزيد, طريقة المحلول معروفة إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبطهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة كل العصائر دي, وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى, ونتجنب أشياء بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده, لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس, وتتجنب الأطعمة الدسمة التقيلة لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
6: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
8: في الخلاصة يا جماعة زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير لكنه قابل للوقاية, وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة ده السلاح الأقوى, إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها, والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة, طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم, الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب, ولازم يعني التبليغ السريع, وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم, شكرا لكم.

0: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في كل مكان. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أحييكم وأبدأ معكم بثنا لأمسية الثلاثاء الموافق 19 مايو للعام 2026، ويشتمل برنامجنا لهذا اليوم على نشرة الأخبار مع برامج أخرى متنوعة. في البداية أقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم العناوين. مقتل وإصابة 45 شخص في هجوم بطائرة مسيرة على غبيش في غرب كردفان، والقوات المسلحة تعلن استعادة منطقتين في النيل الأزرق. الجيش يعلن فتح الطريق بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان، وتقرير أمريكي يتوقع شن الجيش هجمات جديدة على شمال دارفور. ارتفاع معدلات التضخم لشهر أبريل إلى 45.84%، واعتقالات ومداهمات تطال أجانب من بينهم سودانيون في طرابلس. توقعات بتراجع أسعار خراف الأضاحي بسبب انخفاض الطلب واستمرار ردود الفعل الرافضة لتغليص العاملين في الحكومة رغم نفي كامل إدريس. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة، توافيكم بها فاطمة بريمة. قتل 20 شخص على الأقل، من بينهم نساء وأطفال وكبار سن، وأصيب 25 آخرون بجروح في غصف بطائرة مسيرة تتبع للجيش استهدفت مدينة غبيش بولاية غرب كردفان صباح اليوم. وقال شهود عيان إن الطائرة المسيرة استهدفت أحد المطاعم وسط السوق الرئيسي بالمدينة عند الساعة 11 صباحا أثناء اكتظاظ المطعم بالمواطنين الذين كانوا يتناولون وجبة الإفطار، وأشاروا إلى نقل الجرحى إلى المستشفى لتلقي العلاج. وأضاف شهود عيان من موقع الحادث في هذا الخصوص:
1: لا إله إلا الله،
2: شاود
1: لا إله إلا الله، في شهادة لا إله إلا الله، لا إله إلا الله،
2: شاود
0: أعلنت القوات المسلحة السودانية أمس الاثنين استعادة منطقتي كرن كرن ودوكان بمحافظة الكرمك بعد أيام من سيطرة قوات تأسيس عليها. ونشر أفراد من الجيش السوداني مقاطع مصورة قالوا إنها من داخل منطقة كرن كرن أصهرت انتشار القوات داخل المنطقة عقب استعادتها. وأضاف جنود من الجيش في هذا الخصوص:
3: الله أكبر.
0: وفي السياق، بثت عناصر من القوات المشتركة وقوات أخرى مساندة للجيش السوداني يوم أمس مقاطع فيديو من داخل المنطقة الشرقية لمدينة الدلنج معلنين التحامهم مع قوات الجيش الموجودة داخل المدينة، وذلك بعد معارك عنيفة مع قوات الدعم السريع بمنطقة التكمة والقرى الواقعة بين هبيلة والدلنج بجنوب كردفان. وأصهرت مقاطع فيديو دخول عدد من الشاحنات المحملة بالسلع إلى المدينة. وأضاف جنود في هذا الخصوص:
4: يوم 18 اقتحام القوات المشتركة وقوانا لواء النخبة. الله أكبر. إيش هذا التاريخ وطني؟
0: تشهد العاصمة الليبية طرابلس موجة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت عدد من الجنسيات الأجنبية بينهم سودانيون، وذلك بالتزامن مع الاستعدادات لترحيل الفوج السابع من السودانيين من ليبيا إلى السودان. وأفادت أسرة سودانية من مدينة نيالة باختفاء ابنتها البالغة من العمر 18 عام منذ أكثر من 10 أيام، كما أبلغ أفراد من الجالية السودانية عن احتجاز عدد من السودانيين خلال حملات مداهمة ونقاط تفتيش داخل العاصمة الليبية طرابلس. توقع متعاملون في أسواق الماشية بالسودان تراجع أسعار خراف الأضاحي خلال الأيام المقبلة مع تدفق أعداد كبيرة من الماشية من مناطق الإنتاج إلى الأسواق المحلية، مشيرين إلى ذلك ورصدت متابعات ميدانية تسجيل أسعار مرتفعة لخراف الأضاحي تراوحت بين 800,000 جنيه في الحد الأدنى و 1.8 مليون جنيه لبعض الأنواع، ما شكل عبئا كبيرا على الأسر السودانية التي اعتادت شراء الأضاحي بأسعار أقل في السنوات الماضية. وأضاف مواطنون في هذا الخصوص:
5: هذا الغنم في 8.5 9 700 850 أنا ما شاء الله قفل كل السوق كده ليلة رخيص جدا غالي.
0: قالت قوات الدعم السريع بجنوب دارفور إنها تمكنت من تحرير امرأة بعد 13 يوم من اختطافها بواسطة عصابة مسلحة اعتادت على خطف المواطنين بالمدينة. وقال رئيس دائرة الاستخبارات بقوات الدعم السريع اللواء بشر بلايل إن المرأة المختطفة تعمل في التجارة وتم اختطافها داخل المدينة. أكد خبراء ومحللون سياسيون أن الانشقاقات المتتالية داخل قوات الدعم السريع تعود في جذورها العميقة إلى طبيعة التكوين الداخلي للقوات المعتمد أساسا على العصبيات القبلية والتحالفات العشائرية. وأوضح المحلل السياسي المصباح أحمد لراديو دبنجا أن تضارب المصالح بين القيادات التقليدية والإدارة العليا لقوات الدعم السريع يسهم مباشرة في تسريع وتيرة هذه الانسلاخات، مشيرا إلى التباين الواضح في الأوزان العسكرية للمنشقين. وأضاف في هذا الخصوص
2: هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع إنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على الحواضن القبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح.
0: من جانبه شدد الكاتب والمحلل السياسي مكي المغربي على أن هذه التصدعات هي نتيجة طبيعية لافتغار قوات الدعم السريع لأي قضية وطنية أو مشروع سياسي حقيقي، ويعتبر أن الأثر السياسي لهذه الانشقاقات يفوق في أبعاده وعمقه الأثر العسكري المباشر، حيث يعمل كعامل حسم يعجل بانهيار ما تبقى من الهياكل المتماسكة. وأضاف لراديو دبنجا في هذا الخصوص
6: فالدعم السريع بأي حال من الأحوال لن يكون في قائمة الضحايا، إنما هو في قائمة الجلادين، لذلك ليس للجلاد قضية. انشقاقات الدعم السريع تؤكد هذا الأمر، فالذين خرجوا من الدعم السريع باستمرار يتحدثون عن أنه كان هنالك مطامع وقيادة مضللة أو مضللة بالخارج، وأن هذا الأمر انتهى. ولذلك أنا أعتقد انشقاقات الدعم السريع الأثر السياسي لها أبلغ وأوضح من الأثر العسكري.
0: رجح تقرير صادر عن مشروع بيانات النزاعات المسلحة أن تعيد القوات المسلحة السودانية فتح خطوط المواجهة في شمال دارفور مدعومة بشبكة موسعة من حلفائها المنشقين والقوى العسكرية والقوى المشتركة للحركات المسلحة، وذلك عقب انشقاق النور القبة وعلي رزق الله السافنة. وأشار التقرير الذي صدر يوم أمس إلى أن انشقاق القبة والسافنة عن قوات الدعم السريع وانضمامهما إلى القوات المسلحة يكشف عن تصدعات داخل التحالف الأساسي لقوات الدعم السريع. أكد الخبير العسكري الطيب عثمان صحة تصريحات القائد المنشق السافنة بأن الشرطة فتحت السجون بداية الحرب، وكشف لراديو دبنجا أن الخطوة نفذت بتعليمات مباشرة من جهاز المخابرات العامة التابع للنظام السابق دون سند قانوني لإطلاق سراح قياداته وقتله للثوار، مستغلين تشابه إزيائهم مع قوات الدعم السريع لتضليل النزلاء. وأضاف في هذا الخصوص
7: حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده، يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة.
0: قالت وكالة رويترز نقلا عن 9 مصادر إن الفاتح إدريس أبو لولو القائد الميداني في قوات الدعم السريع والمتهم بارتكاب إبادة جماعية قد أطلق سراحه وعات للقتال في صفوف قوات الدعم السريع، فيما نفت قوات الدعم السريع ذلك مبينة أن أبو لولو لا يزال في السجن. واعتقل أبو لولو في أواخر العام الماضي عقب موجة غضب عالمية بسبب مقاطع فيديو تصهيره وهو يعدم أشخاصا عزلا في مدينة الفاشر. أعلن الجهاز المركزي للإحصاء أن معدل التضخم في السودان خلال شهر أبريل الماضي سجل ارتفاعاً بنسبة 45.84% مقارنة بشهر أبريل من العام الماضي، مشير إلى زيادة بأكثر من 5% عن مارس الماضي. وأشار الجهاز في تقرير إلى أن ولاية شمال دارفور سجلت أعلى معدل للتضخم في أبريل بلغ 147%، بينما سجلت الولاية الشمالية أدنى معدل بواقع 8.18%. تواصلت ردود الفعل الرافضة لتشكيل لجنة لحصر وتغليص العاملين في الخدمة المدنية الاتحادية والتوصيات التي تم تسريبها عنها بفصل 60% من العاملين، فيما نفى رئيس وزراء حكومة الأمل الدكتور كامل إدريس ما تم تداوله بشأن اتجاه الحكومة لإعفاء العاملين بالدولة. وأعلن اتحاد نقابات العمال الموالي للحكومة رفضه لأي إعفاء، فيما أعلنت كل من التغيير الجذري ونقابة الصحفيين ومبادرة استعادة نقابة المهندسين ومنتدى حقوق الإنسان رفضها القرار. وأضاف محمد عبد الله المتحدث الرسمي باسم منتدى حقوق الإنسان في هذا الخصوص:
8: نحن في منتدى حقوق الإنسان السودان يعني نعرب أن إدانتنا شديدة يعني لهذه الإجراءات المتعلقة بتخليص الخدمة المدنية وإحالة أعداد كبيرة من العاملين إلى المعاش المبكر.
0: من جانبه قال سامي الباقر المتحدث باسم لجنة المعلمين لراديو دبنجا إن نفي رئيس الوزراء يؤكد مخاوف فصل العاملين، مبين أن القرار الوزاري يتضمن تشكيل لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية ووضع تصور لتغليص أعدادهم ورفع توصيات بكيفية تخفيض العاملين. وأضاف في هذا الخصوص:
9: بنعتقد أن النفي ده هو ما بدد المخاوف بل زاد المخاوف من خلال تأكيده على وجود لجنة لحصر العاملين بالحكومة الاتحادية وإصلاح الخدمة المدنية متجاوز الصلاحيات التي منحت للجنة وفي قرار تشكيل اللجنة في مجموعة من المهام والصلاحيات. المهام اللي هي وضع التصور لأنه كيف يقدروا يخلصوا أعداد العاملين بالدولة سواء كان عن طريق المعاش المبكر أو عن طريق إلغاء الوظائف.
0: قال وزير الطاقة الأزبغ المهندس خير عبد الرحمن في ورقة بحثية إن شبكة الكهرباء يمكن أن تعزز وحدة البلاد، حيث يؤدي ربط الأقاليم بالشبكة القومية إلى زيادة الترابط الاقتصادي ورفع تكلفة الانفصال سياسيا واقتصاديا، ودعا إلى عدالة إنتاج ونقل وتوزيع الطاقة لصالح جميع أطراف الوطن. قال أمين صندوق الدعم الجرحى بولاية جنوب دارفور عبد الله محمد عبد الله أسطى إن الصندوق نفذ خلال الفترة الماضية عددا من المشروعات من بينها تركيب 90 طرفا صناعيا فوق الركبة وتحتها و50 قدما صناعيا. وأضاف في هذا الخصوص:
10: عملنا تركيب لعدد 90 طرف فوق الركبة وتحت الركبة، بعد ذلك برضو عملنا الأقدام برضو أكثر من 50 قدم قدمنا لهؤلاء الأشاوس، وكذلك قدمنا احتياجات رمضان تقدر بقيمة 45 مليون.
0: قالت لجنة أمن ولاية كسلة إن الانفجار الذي جرى أمس في منطقة بالقرب من أبو طلحة غرب المدينة ناجم عن كميات من المتفجرات المهربة التي تستخدم في التعدين، وكانت على متن جرار، وأدى الانفجار إلى تدمير الجرار وعربة بوكس ومقتل 5 أشخاص من بينهم شقيقان. أصدرت محكمة جرائم المعلوماتية بمدينة بورسودان يوم أمس حكما قضى بسجن الصحفية رشان أوشيه لمدة سنة وتغريمها مبلغ 10 ملايين جنيه سوداني على خلفية نشر مادة على صفحتها في فيسبوك، وجاء الحكم بعد إدانتها بتهمة إشانة السمعة والتشهير على خلفية اتهامات تتعلق بالفساد المالي ضد ضابط يعمل بإحدى السفارات السودانية بالخارج. وأعلن عدد من الصحفيين رفض هما الحكم بالسجن في قضايا النشر. عرض على خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري عمل مسرحي بعنوان سجن الأحرار، وتناول العمل تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات وصولا إلى الواقع الحالي. وقدم العرض مجموعة من الفنانين السودانيين الشباب وسط حضور لافت من الجالية السودانية. وقال الممثل محمد أسهر الطيب أحد المشاركين في العمل لراديو دبنجا:
11: وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله إن إحنا نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته.
0: شكى مواطنو منطقة مبجر في ولاية وسط دارفور من تدهور الوضع الأمني مطالبين الجهات الرسمية بمعالجة الأوضاع. وأوضح وفد من قيادات المنطقة في لقاء مع رئيس الإدارة المدنية لولاية وسط دارفور يوم أمس أنهم بحثوا حماية الموسم الزراعي وإغلاق الصواني والمسارات ومحطات المياه مطالبين بمعالجة الأوضاع لتقليل النزاعات المبكرة. وأضاف أحد المسؤولين في هذا الخصوص:
12: ناقشنا موضوع حماية الموسم الزراعي لأننا مقبلين على الموسم الزراعي ومشاكله كانت كثيرة لأن اتقفلت الصواني والمسارات ومحطات المياه، فأملين إنه نجد حلول لهذه المسألة على أساس تقلل لنا من الطلقات المبكرة.
0: الخبر الأخير في النشرة: بحث رئيس وزراء تأسيس محمد حسن التعايشي في اجتماع مع رئيس الإدارة المدنية بولاية غرب دارفور التقاني الطاهر كرشوم التسهيلات الضرورية لمعبر أدري في مجال الحركة التجارية مع دول الجوار والإجراءات المتعلقة بدخول المساعدات الإنسانية والقدرة التشغيلية للمعبر. كما ناقش الاجتماع أهمية إجازة قانون الحكم اللامركزي ومسألة حوكمة الإيرادات. انتهت نشرة الأخبار، قدمتها لكم من راديو دبنجا، والآن نواصل معكم ما تبقى لنا من برامج.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا، وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: على راديو دبنا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسه بحثيه جديده عن واقع الفجوه الجندريه في السودان، الذي جاء في المرتبه قبل الاخيره عالميا ضمن تقرير الفجوه الجندريه لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 بالعشرة أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبياً، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
3: الأعزاء متابعي راديو دابانجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دابانجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دابانجا عن طريق الماسنجر في صفحة دابانجا على فيسبوك راديو دابانجا السودان. راديو دابانجا، منكم ولكم.

0: على راديو دبنجا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي، وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
2: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
1: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
2: الطائرات المسيرة يكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص استجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغاه في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تتعامل معها كمخاطر.
1: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
2: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس هيكلية فقط. كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار خرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران. وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة

0: الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه الغطاء عاد إلى عقودا إلى الوراء وليس سنوات فاضت. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان السلاسل الإمداد السريعة والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما انتقل للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
1: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار الشهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
0: من الفرص الكبيرة التي فقدت إنه السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها انه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق افريقيا وجزء من شمال افريقيا، زيه زي الاتحاد الاوروبي لير كنترول، وزيه زي امريكا، وزيه زي ونحن كنا اكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ، وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا اللي فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خدتها في محل متقدم.
1: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران، وهل يمكن استعادة الفرص الضائعة أم أن السوق الإقليمي قد تجاوزه، وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب، وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد.
0: يعني انا افتكر الاولويه واضحه وحاسمه. يعني اول حاجه لابد من استعاده السيطره الكامله على المجال الجوي والمطارات، لانه كويستشن ماسك. بعدين اعاده تشغيل الحد الادنى من الملاحه الجويه بشكل امن، تاهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد ان يكون باطلاق شراكات دوليه جديده في مجال البي او تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع، وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل اللي تم في هيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمن الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. و نحن نقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار، ودي فرصة الآن، فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: بنجا.
1: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. إدانة واسعة لهجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق مدينة قبيش بغرب كردفان أمس، أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 41 آخرين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. مجلس الأمن والدفاع يوجه بوضع ضوابط للخلايا الأمنية والعمل على صياغة تعريف للمتعاونين مع الدعم السريع. مستشار برهان يشيد بتوجيه مجلس الأمن والدفاع بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع الدعم السريع. الخلية الأمنية المشتركة بشمال كردفان تكشف عن انتحال أشخاص لصفتها من أجل الابتزاز والإرهاب. الدكتور كامل إدريس يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نائب الرئيس التركي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن أن استمرار انتشار التهاب الكبد الوبائي إي في الجزيرة والنيل الأزرق. استمرار حملة التطعيم ضد الحزبة والحزبة الألمانية في شمال دارفور بهدف الوصول إلى 1,300,000 طفل. قيادات في نقابة الصحفيين السودانيين ترفض حكما بحبس صحفية وتطالب بمنع الحبس في قضايا النشر. حملة عدالة نسوية تعرب عن قلقها إذا الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات. وزير الخارجية المصري يبحث مع وزير الخارجية البريطانية مستجدات الأوضاع في السودان. اجتماعات في العاصمة النمساوية فيينا لشخصيات سودانية من أجل تقريب وجهات النظر لوقف الحرب. اجتماعات بين تحالف صمود وعدد من القوى السياسية والمدنية في أديس أبابا في بداية يونيو. الإدارة المدنية في جنوب دارفور تشيد بتحرير رهينة محتجزة في نيالة وتوقيف أفراد الإصابة المتورطة. جنوب السودان يدشن نظام وطني مستقل عن السودان لإدارة الحركة الجوية عبر برج المراقبة ومطار جوبا. هيئة الجمارك تحرك الدولار الجمركي من 3,395 جنيها إلى 3,222 جنيها و80 قرشا بنقصان قدره 173 جنيها. السودان وأذربيجان يوقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل في تأشيرات الدخول لحملة الجواز الدبلوماسي. قطوعات التيار الكهربائي تفاقم معاناة المواطنين في الخرطوم والولايات. مصر تلزم جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد بتحديث البيانات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الإقامة. خالد عمر يوسف يقول تسجيل السافنة بشأن تلقيه المال من جهات خارجية للانضمام إلى الجيش يكشف أكاذيب معسكر الحرب. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن عطلة الإيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة ودمتم بخير.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريقه مباشره وطرق مباشره وطرق غير مباشره. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي مثلا احتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاعت المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاعت المرض ده هيقوم يمشي للزول ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. في طريقة تانية مباشرة، طريقة الرذاذ، زول قحة أو عطس وكان هو عنده كمية بتاعت بكتيريا أو مسبب بتاعت مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول التاني النصيف قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيف ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب، في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاعت مرض، و حصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسم وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نودي ممكن تنقل لجنينة اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما له روفيد تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنقص. دي طرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين. أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن. ثم ثلاثة عندنا الأكل. ثم أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس. ونمرة خمسة عندنا السوائل، وكانت موية ولا سائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع اللون بين الدم. دي الخمسة حاجات. نيجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا الذبابة. الذبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت فيه قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بكرعين كمية من الميكروبات وجاو وجا طائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يقوم يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هسه، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاعت ملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معاه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاعت ملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية اللي ما قلناه هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات المهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. صابانكم كويس، مثلا الام عندها جنى عنده اسهال وعنده اي مرض معدي مشت ووصلت مثلا للدينا اللي عنده اسهال ما وصلت دينا كويس، جاب الدينا فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينا ملوثه بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عنده اسهال. معناته كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده حيجيهم نفس الجراثيم. اذا اليدين ده يا جماعه ضروري جدا، ده كمثل يعني ضرب أو ممكن يكون بس يدينا ده مشيت حبست لك في حتة قول في أي حتة حتة فيها زحمة بتاع الناس خطيت يدك مثلا في حتة القليق اللي حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيد وما رسلت يدك وجيد ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك. يدينك دي كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض ده. الواحد تكون عارف ذات مصدر جميل. إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المادية. عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها. طيب الادوات المتبادله زي شو؟ عندنا زي القروش، وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل، مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الادوات بتاعت الحلاقه، ما اعرف كميه من الحاجات زي دي، الادوات المستخدمه يوميا كويس، او مثلا نقول ملايات الناس بيربطوا فيها كده، الادوات المستعمله يوميا. برضه ممكن تكون طريقه غير مباشره، مثلا نقول على سبيل المثال مثلا الملايه، مثلا زول جاء عنده مرض مودي ورقت السرير بتاع الزول النصيح، الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاعت ميكروب وممكن تنقل لها، يعني ده على سبيل المثال. أو زول قروش مثلا، زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض، قام استخدم القروش ده مسك بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده، القروش فيها كمية من الجراثيم، معناته الجراثيم ده حيتنقل من الزول المصاب ده ويمشي للزول النصيح. دي اللي احنا بنقولها الأدوات المستخدمة يوميا. عندنا الحاجة الرابعة الأكل. الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى للجراثيم. أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل، ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث، الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملي، مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن يتملي، أثناء الطبيخ برضو ممكن، أثناء تقديم الأكل برضو ممكن يتلوث. يعني بنفس الفهم بتاعت إنه جراثيم كان موجود في حتة تانية، مثلا الزول ما غسل يدينه كويس أو مثلا الزوار جا وقعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس يتلوث بواسطة الجراثيم. الزول أكل يمكن طوال تسبب له المرض. برضو عندنا السوائل. السوائل دي عندنا زي الموية. الموية مثلا واحدة من الحاجات الضرورية برضو تنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتربورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية، مثلا الكوليرا مثلا. الموية ممكن زول مشى ويتدرج في حتة بتاع فيها الحجرة بتاعت موية وهو كان عنده كوليرا مثلا. الزور اللي قدام هناك مجا ضرب الموية ويصير فيه كمية من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا حجيه طوالي برضو. عندنا برضو السوائل الثانية زي مثلا الدم مثلا الزور نقول له دم ملوث لأنه يعني برضو سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا أو حتى ملاريا يعني الزور نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضو ممكن تجيه ملاريا. دول الطرق الغير مباشرة للانتقال بتاعت الأمراض المعدية. شكرا لكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية الشرقي دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصل أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدة الحاج حفظ. الله أكبر، شاوي رأيهم قدام، قلت ما قلت ما حاج دم حاج حفظ وين؟
0: الله أكبر. وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دابنغا ردا على إجراءات حكومة تأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
3: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
3: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دابنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع نظيم مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دابنغا
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية في توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حيث الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8% مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع العوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
9: أظن أننا قربنا شايف لي الله هناك شايف معي
10: أنا عيوني وصلت محط الطشاش من التحمل هناك ما شايف ولا سامع أي حاجة
9: أمس يا خلاص قربنا يا أخ قربنا أنا خايف الشافع دي يصحى السوي قال لسه ما جي إن شاء الله يكون مكان جديد ونقدر نتأغلب عليه
10: الله كريم علينا نصر ما نمر مولي سوى المسيرات ولا دانات ولا رايش ضال لطريقه يا أخي

0: Ali. Ali. Ma. Ma. Ta. Ali. Ma. Ta.
1: Oi, oi. قول بسم الله يا قول مالك؟ الحمى طلعت لك في راسك ولا شو؟ ها؟ انت شكل المشي والنزوح خلاك في مرحلة تانية.
0: انا سرحت وقلبي وجعني وانا شايف ولدي نايم، وبكرة ما تصبح يقول لي يا بابا انا عايز امشي المدرسة، الاقي اصحابي اقول له شنو؟ اشرح لهم كيف انه ما في مدرسة اذا الحادث ما وقفت.
1: الحمد لله. إذا حالي استمرت أكثر من كده، عارف عدد التلاميذ اللي حيكونوا برا الحقل التعليمي حيتفاهم. يا أخي ده بالعكس، المدارس والجامعات كلها حتتحول لدار إيواء ومنازعين. والله أعلم، الله أعلم تنتهي متين وتقف كيف.
0: يعني أسمع، نحن لازم نشوف طرق إسعافية لموضوع القراية ده. هي هي اسمعني، أنا جاتني فكرة. أوي أوي
1: يا أخي،
0: أوي أنت نمت ولا يا أخي؟
1: يا خلا نبت يا أخ، يا أخ طيب أنا تعبان من المشي. إحنا مشينا مشي، أنت عارف إحنا مشينا كبتين، تعبان يا أخ من المشي كده الصباح كلي.
0: لا يا أخي لازم تسمع فكرتي هالسنة.
1: طيب أحكي.
0: أسمع، أنا حجمع كل الناس في المنطقة دي، نشوف البدر يدرس منهم ونعمل فصول صباح ومساء. أنا حدرس رياضيات وعربي وتاريخ كمان.
1: كويس، فكرة جميلة. وتصبح على خير والصباح
0: نتناقش فيها. اسمعني اسمعني، احنا لازم نتحرك عشان التعليم ده هو اللي بيطلعنا من كل الازمات. القرايه مهمه، وقبل الحرب تقيف. احنا الاهالي المفروض كلنا نعوض اولادنا وبناتنا الزمن المشى ونلحقهم الفاتن. الحرب لما تقيف نكون قطعنا شوط، واولادنا اللي اتظلموا بسبب الحرب والنجوح يكونوا مستمرين في التعليم. فاهم؟ فاهمني؟
1: حاضر يا خلي، صبحنا على خير.
2: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي. أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
3: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
2: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
3: معروف إن النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهوض.
2: إطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
4: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
2: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
5: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
2: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
6: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت انها تعكس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا انه يحلوا مشاكلهم.
2: كل هذا سنستمع اليه بعد الفاصل.
7: دبنجا، اخبار لكل السودان.
2: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
3: في حراك دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع
8: يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا لإعلان نيروبي إعلان نيروبي لتذكير المستمعين، كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور و حزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى وأيضا لفتح المظلة التوسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
2: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
9: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سفنا ما لم يكن معه قوة. صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع أنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بالانتحاكات، خاصة أنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف أن النهود حصل فيها نهب منهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتهاكات الفاشر معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشر من جرائم وانتهاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل المعسكر الداعم للقوات المسلحة، وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هنالك سلبيات وهنالك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنيته الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادة التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعليا الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر طول فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المساءلين، أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطنين، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه، وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيل بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر

0: بصورة سلبية. نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
1: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي ريديك السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف ضابط سابق بالشرطة السودانية.
2: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم الحقيقة أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والادعاءات السياسية وكده دعنا نتفق إنه السافنا قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني وسافنا قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف وسافنا لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافنا الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم الكلام ده سليم الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني اللي هم يعني أطلعوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف لكن هي كانت تعليمات واضحة تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات طبعا المستفيد الأول فئتين وده السبب الأساسي والهدف الأساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين اللي هو المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلت أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي وللأسف الشديد إنه حتى الدعم

0: السريع كان مستفيد برضو لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي، وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين، الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي. لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط، لأنه الكلام ده تم بالليل، إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي، هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع، لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى، اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي، حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس. يعني ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية او لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء، وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
2: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العمليات القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذه التدريب من خلال المختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات أو أولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع، غير أن الوصول إلى مكان الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع سلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين، وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان أو غيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول، لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
3: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مقاومة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تحكيس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبارا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية، اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو بانجا انه حاول انه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا انه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بانه احنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
4: بابنوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
5: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكل، ما يمدي أنا راني في التراب ذاته.
4: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
6: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
4: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
7: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
4: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
8: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
9: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
10: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات أساسية اي زول ممكن يعملها، اول حاجة التوفير بتاعة الأمان. اي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب، افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان او تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في انه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في انه يتحصل على الاشياء الضرورية للانسان او الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الاكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول, وده بينصب تحت الامان, يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع, ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن, أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة, سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر, برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له, الوضع اللي أنت فيه, يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي, ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي, يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي, يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم, لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة, برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا, وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده, ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا, ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس, يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب, الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره, نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم, يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده, نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء, نحن لازم نربط بين الناس, ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا, الناس نزحت, الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده, بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه, لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول, مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا, الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده, بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة, بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة, لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد, هي خدمة كبيرة جدا نفسية أن احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث, سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو أننا نزرع الأمل, نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر, يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده, الحياة لازم تتغير, يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده, لازم تتبدل, يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة, يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف, يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا, إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته, لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا, السلام عليكم.
9: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور, على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية, وكذلك الشكر للسادة المستمعين, وإلى اللقاء.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار سوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور، وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دمهاج حق، والله أكبر شاوي رام قدام قدام قدام حاج دمهاج حق وين
2: الله
1: الله.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق، مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
2: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروت عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدل القروت وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
4: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحت مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أتيت لترحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع العوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيعزل الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة دردب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن من حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة. وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
10: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
9: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
11: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
9: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
12: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
9: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
2: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
9: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
13: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا إنه يحلوا مشاكلهم.
9: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
14: دبنجا أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
4: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جداً لإعلان نيروبي، إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى، وأيضا لفتح المظلة توسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
9: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
15: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سفنا ما لم يكن معه قوة. صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع أنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بالانتحاكات، خاصة وأنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف أن النهود حصل فيها نهب ممنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشر معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشر من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هنالك سلبيات وهنالك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنيته الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادة التقليدية، وهو ما يؤدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعليا الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر طوال فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات تتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المساءلين أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطن، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيل بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية، نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
9: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي رزق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف ضابط سابق بالشرطة السودانية.
16: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم، الحقيقة أنا يعني بقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافن وممارساته والادعاءات السياسية وكده. دعنا نتفق انه السافن قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في انه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني. وسافن قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف. وسافن لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافن الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة، وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه

0: افتح الابواب امام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الاول هنا في فئات, طبعا المستفيد الاول فئتين, وده السبب الاساسي والهدف الاساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الابواب بتاعت السجون. يعني في فئتين, الفئه الاولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين, اللي هو المجموعه بتاعت البشير واحمد هارون والمجموعه دي, دي المجموعه الاولى. المجموعه الثانيه اللي هي المجموعه بتاعت قتلت احمد الاستاذ الشهيد احمد الخير, طبعا دي مجموعه ما كان في اي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الاعدام فيهم الا اكتمال المحكمة الدستورية, لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو, لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي, وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى, أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي. لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط, لأنه الكلام ده تم بالليل, إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي. هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع, لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى, اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي. حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس. يعني ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية او لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء, وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
1: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
2: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني, وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول, وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العملية القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية, كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذه التدريبات

0: من خلال مختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية، وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود، ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية، وكذلك المحتجزين وكرامتهم، وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفية النزاع، غير أن الوصول إلى مكان الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع سلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين، وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان وغيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
2: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامرة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو دبانجا إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
1: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة، وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم، وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا، وإلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
1: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
8: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
9: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السودان.

0: الثاني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8000 واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلنج إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابنوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعيم بولاية الشرقي دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دم حاج حمد. الله أكبر شاوي رنق قدام قلت ما قلت ما حاج دم حاج حمد وين
2: الله أكبر
1: وشاوي نحن تعبينك زي ما حاج الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنجا ردا على إجراءات حكومة تأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع منهم منخرطين في العمل القتالي والنزاع. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان، قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا:
5: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تقذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
6: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية، من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين في هولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ، بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا أن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين ويتحد مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حيات الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع العوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دابانغا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يجب على إن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة النشاط التعدين التقليدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبيطلب تواجد الخدمات ومدينة دروديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة، وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو تبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: على راديو دبندا. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج حديث اليوم. حلقه اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسه بحثيه جديده عن واقع الفجوه الجندريه في السودان، الذي جاء في المرتبه قبل الاخيره عالميا ضمن تقرير الفجوه الجندريه لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
2: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
1: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن World Economic Forum والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجلت دخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة، طبعا وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 42,000 دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2 و30% مع قيود في حقوق الإرث والملكية وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21% و20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، ودمتم بود. إلى اللقاء.
1: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دابانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الخلوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الخلوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
0: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينة حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كان بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها، والأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة يعني، والظاهرة موجودة وبكسرة يعني، خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة، وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي، ما فيه اي حق يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما بحي يسمى منشور عيبنا، العيب انه انا لما اسكت عن جريمة زي دي بتحصل لي طفل او بتحصل لي طفلة او بتحصل لي فتى، فالحاجة دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب، مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهرة دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يهو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وأيضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشة دي، بيكون يعني هي نازحة جات لواقع جديد ومعها أطفال وهي مسؤولة منهم وما عندها مصدر دخل، وأحيانا يعني الحوجة هي اللي بتخلي الناس إن يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصة لما يكون في منطقة فيها صراع داير يعني، فبيكون هم دي الفئات الأكثر تعرضا للظاهرة دي يعني. والسبب طبعا معروف، يهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي كن خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاع إن المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم، ودي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جو من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل، ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشي معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاه يمكن برضو في بيظهر من جراء الحياة، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر إنه أحيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الأكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الأطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة، لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ، ومفترض يأخذوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه، وعندنا كثير شديد يعني بيكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله ليه، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني. يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قصبا عنه، تم به التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره انا قلت هذه انتهاك، يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يساله، عشان بسبب انه الناس ما سالوه الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة، زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الثقة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك نحن لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحن ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحن بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني هو التعويضات والتفاصيل دي، وخلت المجرمين يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس، يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا لك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع عليها كل الحاجات دي، ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط، ده كل المطلوب. لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع، الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا عسى نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخوانا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس، فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها. وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا حصل الحاجة دي، بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته انه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي انا شايفها كويسة ما كعبة، انه الناس لازم يعني تاخد اجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الاجراءات يا اخواننا تتخذ. يعني فنحن دايرين الحاجة دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجة دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحرب دور مثلا في إعاقة نشر الوعي، مثلا صعوبة تحرك الأتيام وما إلى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعية وبناء القدرات بالظاهرة دي، إنه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنة دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسة المحليات، يمكن بتصل مناطق أقرب للمحليات، لكن عشان إحنا نصل لأبعد ناس هم محتاجين للتوعية دي ما قادرين نصل. لكن في ترتيبات وخطط موضوعة لأنه الناس إن شاء الله حتصل لكل الناس، والناس تتكلم عبر الإذاعة عبر المنصات إنه الحماية دي يعني مطلوبة ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعوية كبيرة. عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معاها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وإنه ده حق من حقوقك، إنه لازم تعرف إنه أي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر إنه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الأطفال، لأنه الأطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاصر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمه كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف إذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف إنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو واصل في جرائمه وأنت بتواصل في نفسياتك دي يعني. فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة إنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل يعني، فقط إحنا دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم إنه ده حق، وإنه الناس لازم تصل يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ ونحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل يعني.
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه وزي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع، إلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
3: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
4: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
3: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
5: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
6: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. إدانة واسعة لهجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق مدينة قبيش بغرب كردفان أمس، أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 41 آخرين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. مجلس الأمن والدفاع يوجه بوضع ضوابط للخلايا الأمنية والعمل على صياغة تعريف للمتعاونين مع الدعم السريع. مستشار برهان يشيد بتوجيه مجلس الأمن والدفاع بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع الدعم السريع. الخلية الأمنية المشتركة بشمال كردفان تكشف عن انتحال أشخاص لصفتها من أجل الابتزاز والإرهاب. الدكتور كامل إدريس يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نائب الرئيس التركي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن أن استمرار انتشار التهاب الكبد الوبائي إي في الجزيرة والنيل الأزرق. استمرار حملة التطعيم ضد الحزبة والحزبة الألمانية في شمال دارفور بهدف الوصول إلى 1,300,000 طفل. قيادات في نقابة الصحفيين السودانيين ترفض حكما بحبس صحفية وتطالب بمنع الحبس في قضايا النشر. حملة عدالة نسوية تعرب عن قلقها إذا الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات. وزير الخارجية المصري يبحث مع وزير الخارجية البريطانية مستجدات الأوضاع في السودان. اجتماعات في العاصمة النمساوية فيينا لشخصيات سودانية من أجل تقريب وجهات النظر لوقف الحرب. اجتماعات بين تحالف صمود وعدد من القوى السياسية والمدنية في أديس أبابا في بداية يونيو. الإدارة المدنية في جنوب دارفور تشيد بتحرير رهينة محتجزة في نيالا وتوقيف أفراد الإصابة المتورطة. جنوب السودان يدشن نظام وطني مستقل عن السودان لإدارة الحركة الجوية عبر برج المراقبة ومطار جوبا. هيئة الجمارك تحرك الدولار الجمركي من 3,395 جنيها إلى 3,222 جنيها و80 قرشا بنقصان قدره 170 جنيها. السودان وأذربيجان يوقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل في تأشيرات الدخول لحملة الجواز الدبلوماسي. قطوعات التيار الكهربائي تفاقم معاناة المواطنين في الخرطوم والولايات. مصر تلزم جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد بتحديث البيانات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الإقامة. خالد عمر يوسف يقول تسجيل السافنة بشأن تلقيه المال من جهات خارجية للانضمام إلى الجيش يكشف أكاذيب معسكر الحرب. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن عطلة عيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتلا 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلنج إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل

0: قتل شخصين وإصابت آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابنوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعيم بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان. ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حمد الله أكبر شاوي رام قدام قلت ما حاج دم حاج حمد وين
2: الله أكبر بس
1: الله أكبر شاوي نحن تابعين كسوية الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شاركوا في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين اضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تعمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنجا ردا على إجراءات حكومة التأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية حرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بما يخص ال 11 ألف من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8 ألف، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11 ألف، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8 ألف مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القروط عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدل القروط وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
2: في إحراق دول كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا
2: في تقدير أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة التعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا أن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
6: أيدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالة مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعت الأسعار. كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج. ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع أبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دابانغا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يجب على إن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبيطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
2: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
9: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع.
8: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافلنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
9: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
10: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
9: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
4: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
9: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
11: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت انها تحكيس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا انه يحلوا مشاكلهم.
9: كل هذا سنستمع اليه بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان، بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
2: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا لإعلان نيروبي. إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى، وأيضا لفتح المظلة توسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
9: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما ما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش، ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سافنا ما لم يكن معه قوة. صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع أنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بالانتحاكات، خاصة وأنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف أن النهود حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشل معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشل من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هنالك سلبيات وهنالك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنيته الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادة التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعليا الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر طوال فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتهاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المسائلين أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطنين، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيلة بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق وكذلك تصعيد في جنوب كردفان، للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية. نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
9: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي رزق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف ضابط سابق بالشرطة السودانية.
10: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم، الحقيقة أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والإدعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق إنه السافنا قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني، وسافنا قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف، وسافنا لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافنا الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني اللي هم يعني أطلعوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف لكن هي كانت تعليمات واضحة, تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق, وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات, طبعا المستفيد الأول فئتين, وده السبب الأساسي والهدف الأساسي الخلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين, الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي, دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلت أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير, طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية, لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي, وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين, وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي, لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط, لأنه الكلام ده تم بالليل, إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي. هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع, لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى, اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي. حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس يعني. ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية أو لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء, وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
9: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
4: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العملية القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذا التدريب من خلال المختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفة النزاع، غير أن الوصول إلى أماكن الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيد قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع السلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان وغيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
9: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
11: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مقاومة الاستعمار ونضال الاستغلال مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس وساعد في الإخراج مختار النور شرارة وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا إنه يحلحلوا مشاكلهم لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء وأكدت أنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر أنه أنا يعني سعيد جدا أني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حمد. شكرا راديو دبنجا إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجا وإلى اللقاء.
12: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
19: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرضت تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكونه مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الثمن هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاولي للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. زول اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشى اتجاهه وهو مشى اتجاهه وزوجه مشى اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني زول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت، مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع حتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية. يعني إحنا بنكونوا قدمنا ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكونوا قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
18: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
20: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.

أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتلا 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا

0: بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة للحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعيم بولاية الشرقي دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان. ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جم دم حاج أحمد. الله أكبر شاوي رنق قدام قلت ما قلت ما حاج دم حاج أحمد وين؟
2: الله أكبر
1: الله أكبر وشاوي نحن تابعينك شوية ما حاج الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دابنغا ردا على إجراءات حكومة تعسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية الحرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدناه أو سجلته اللجنة الأسرية للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النجا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلاً لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
5: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا
5: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص
6: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السوداني لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دابانغا أن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: أيدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دابانغا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دابانغا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8% مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر مما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دابانغا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: مرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. طبعا من اندلاع الحرب في السودان تعرضت المطارات وشركات النقل الجوي والطائرات لدمار كامل وانهيار، وتكبد قطاع الطيران خسائر كبيرة جدا خلال السنوات الثلاثة الفاتت، وشملت تدمير في بنى تحتية حيوية وخروج مطارات عن الخدمة وتوقف شركات الطيران، إلى جانب خسائر اقتصادية ضخمة. وينعكس ذلك مباشرة على حركة السفر والتجارة والإغاثة الإنسانية. في الحلقة دي بنسلط الضوء على واقع قطاع الطيران السوداني وحجم الخسائر اللي تعرض لها وتأثير الحرب على المطارات والطائرات والكوادر الفنية، إضافة إلى التحديات اللي بتواجه استعادة هذا القطاع الحيوي. وحنناقش برضو مستقبل الطيران المدني في السودان وفرص التعافي وإعادة البناء في ظل استمرار الأزمة الحالية. للحديث حول هذا الملف يسعدني أعزائي المستمعين أن أقدم لكم ضيفي خبير الطيران والمدير الأسبق لسلطة الطيران المدني إبراهيم عدلان، للوقوف على الأبعاد الفنية والاقتصادية والإنسانية لما جرى ويجري في قطاع الطيران السوداني.
13: طيب، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
12: سيد إبراهيم عدلان، أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا. لكن بداية خلينا نقف على آخر هجوم تعرض له مطار خرطوم من 4 محاور من قبل طائرات مسيرة استهدفته ضمن مواقع عسكرية في أمدرمان، إضافة إلى مواقع أخرى في 5 ولايات من قبل قوات الدعم السريع.
13: الطائرات المسيرة تكون تقريبا الحل بتاعنا ليس إغلاق المطار بأي حال من الأحوال، بل تعزيز الحماية الذكية. المطلوب هو نظام متعدد الطبقات يشمل كشف منخفض الارتفاع وتشويش إلكتروني وفرص إجابة سريعة، تعمل على ضمن تعمل ضمن غرفة عمليات موحدة. في نفس الوقت يجب إدارة الخطر ضمن تعطيل الحركة الجوية. يعني أنا ما عايزك في المطار عشان في المسيرات، أنا أتعامل مع المسيرات دي وأشوف كيف أحيد منها، سواء كان بإجراءات إلكترونية أو بإجراءات عسكرية أو بإنشاء شبكات للمقاومة القبلية. القرار اللي يبغى في المطار نفسه بيعتبر إنجاز وتحدي كبير جدا بيواجه الدولة ككل، خلينا من قطاع الطيران، باعتبار إنه المنظمة العالمية للطيران المدني دعت إلى التعامل مع مثل هذه الأخطار تعامل واقعي، ليس من بين التعامل ده الإغلاق الكامل. ما في، إنك يجب أن توفق أوضاعك بيزد على وجود هذه التهديدات الأمنية والتعامل من خلال وجودها، إنك كيف تحد منها وكيف في نفس الوقت تدعم معها كمخاطر.
12: إلى أي مدى أثر إغلاق وتضرر المطارات الرئيسية على الاقتصاد الكلي، خاصة مجالات النقل والتجارة والمساعدات الإنسانية، وما زال مستمر بخروج مطارات من سيطرة الدولة؟
13: الخسائر يمكن وصفها أول حاجة بأنها كانت عميقة وإنها كانت هيكلية وليس تشكيلية فقط، كان في تدمير كبير للمطارات الرئيسية على رأس مطار الخرطوم، في فقدان لأنظمة الملاحة الجوية والرادارات ومراكز التحكم، في توقف شبه كامل للشركات اللي كانت شغالة، الشركات الوطنية سواء كان في الجراوند هاندلينج أو في شركات الطيران، وده معناته كان خروج للسودان، خروج فعلي من خريطة الحركة الجوية الإقليمية. لو لخصت الكلام ده كله في عبارة واحدة بنقول إنه القطاع عاد إلى عودا إلى الوراء وليس سنوات فاض. بنجي نتكلم برضو عن تأثير إغلاق المطارات على الاقتصاد الكلي، وبنقول وبنخلص لأنه الأثر كان عميق ومباشر في النقل وانقطاع السودان من العالم جوا، في التجارة وارتفاع تكلفة الواردات والصادرات وفقدان سلاسل الإمداد السريع والمساعدات الإنسانية تعقيدا لعملية الإغاثة وزيادة كلفتها وزمانها. بعدين برضو في خروج لبعض المطارات من سيطرة الدولة خلال تشوه، خلق تشوه سيادي خطير في ذات المجال الجوي. لما نتجي للحتة بتاعت الميزانيات والدولة وتطوير قطاع الطيران، المنظمة أصلا فرضت رسوم العبور بالنسبة للطيارات العابرة الأجواء السودانية، فرضت عشان هذه العبور تجنى بواسطة الدولة ثم تستقل في تطوير البنية التحتية لقطاع الطيران من غير ما تدخل الدولة في أي التزامات. لكن unfortunately أو لكل يعني سوء الحظ، مسؤولين في الوزارة المالية عندهم فهم خاطئ وفهم مربوط حول ولاية المالية على المال العام، وبهذه الفرضية هم استولوا على كل مدخولات الطيران المدني، وأصبح الطيران المدني تحت رحمة الرانك اند فايل، والناس الأصل هي ما عندها علاقة بالإفيشن ولا عارف التطور اللي بيحصل فيه.
12: سيد إبراهيم، وأنت تحدث لنا في راديو دبنجة عبر برنامج حديث اليوم، عايزك توضح لنا ما هي أبرز الفرص التي فقدها قطاع الطيران بسبب الحرب، خصوصا ما كان يمكن أن يحقق السودان كمركز إقليمي للنقل الجوي أو كممر عبور مهم في المنطقة، وكيف انعكس توقف الاستثمارات والتحديث في قطاع الطيران على قدرته التنافسية مقارنة بدول الجوار اللي شهدت تطورات ملحوظة في هذا المجال.
13: من الفرص الكبيرة التي فقدت إن السودان كان يمتلك فرصة حقيقية ليكون ممر عبور بين أفريقيا والشرق الأوسط، ده فقده اللي هو كان معروف بأنه ترانزيت كوريدر، وكان ممكن يكون مركز شحن جوي بفضل الموقع الجغرافي، برضه فقده. الحرب أضاعت هذه الفرصة وسمحت لدول أخرى في الإقليم أن تملى الفراغ بسرعة. فالسودان يعني توقف تماما، في دول الجوار استثمرت في المطارات في الرغمنة والخدمات الجوية. النتيجة اتساع فجوة المنافسة بينه وبينهم في أمور كثيرة جدا جدا، آخرها كان الخطة العالمية للملاحة الجوية، ودي خطة اسمها Global Air Navigation Plan، كان مقصود منها إنه مركز موحد يدير الحركة الجوية في شرق أفريقيا وجزء من شمال أفريقيا، زيه زي الاتحاد الأوروبي لير كنترول، وزيه زي أمريكا، وزيه زي ونحن كنا أكثر ناس قربا، سواء كان تأهيل كادر بشري، سواء كان من التأهيل الآلي ووجود الأجهزة، خصوصا جهاز التوب سكاي، وده جهاز يعني كانوا في ثلاثة بس في أفريقيا، نحن وغرب أفريقيا في السنغال، وموجود في جنوب أفريقيا في جوهانسبرغ. وكنا الأقرب إنه نحن نحوز على هذا الأرض، فقدناه طبعا. و دي واحدة من البنية التحتية والمعايير الدولية اللي كانت خاتانة في المرحلة المتقدم.
12: في حال توقف الحرب، ما هي الأولويات العاجلة لإعادة قطاع الطيران؟ وهل يمكن استعادة الفرص الضايعة أم أنه السوق الإقليمي قد تجاوزه؟ وما هي الدروس والخلاصات من هذه الحرب؟ وكيف يمكن نطور بقية المطارات لتكون مطارات عالمية بدلا من الاعتماد على مطار واحد؟
13: يعني نفتكر الأولوية واضحة وحاسمة. يعني أول حاجة لابد من استعادة السيطرة الكاملة على المجال الجوي والمطارات، لأنه كويستشن ماسك. بعدين إعادة تشغيل الحد الأدنى من الملاحة الجوية بشكل آمن، تأهيل مطار محوري سريع وطبعا من الخرطوم، ولابد أن يكون بإطلاق شراكات دولية جديدة في مجال البي أو تي والبي بي بي عشان إعادة الإعمار واستعادة الفرص. ممكن لو الناس أخلصت ومشت بشروط جديدة وسرعة عالية ممكن نتجاوز السوق ونحقق الإنجاز. طيب الدراسات شنو والخلاصات؟ أهم الدراسات طبعا لا يمكن إدارة الطيران بعقلية مركزية ضعيفة. يعني العقلية بتاعت إدارة الطيران في السودان متقوقعة إلى الآن في طريقة يعني ممعنة في العادية، ما في إبداع. وبرضك بقت مجزأة وتعمل كجزر معزولة، مركز غار غير موحد وأشياء من هذا القبيل. الفصل تم في الهيئة الطيران المدني أضر بالهيئة كثير جدا وأضر بالقطاع عموما، ونحن ندفع في ثمنه الليلة. طيب الشبكات لا بد من الاعتناء بشبكات المطارات الإقليمية، وبالذات إقامة مطارين جديدين سريعين جدا، واحد في مدينة كوستي أو الجبلين، وآخر في مدينة وادي حلفا بمواصفات عالمية، يعني عشان يكون هب وترانزيت هب بالنسبة للبضائع والركاب واللازم منه. يعني لابد من الاستثمار في مجال السلامة الجوية وإعادة النظر في الأجهزة وتحديثها. ونقدر نقول في النهاية إنه الحرب دي كشفت إنه قطاع الطيران في السودان قطاع هش، ده قبل ما يحصل الانهيار. ودي فرصة، الآن فرصة لإعادة البناء وإعادة التأسيس بشكل حديث ومتكامل. شكرا جزيلا.
12: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، والتي استضفنا فيها خبير الطيران ومدير سلطة الطيران المدني الأسبق السيد إبراهيم عدلان. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله. السلام عليكم ورحمة الله.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: الديوان.
1: مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. حقيقة يعني نحن الآن أو السودان يعني الآن يعيش في ظروف وأجواء ومناخات سياسية وأمنية وثقافية، وفي السودان من خلال هذه الحرب يعني تصاعدت يعني رائحة الكراهية وانتشرت بين الناس. نحن الآن في هذه الحلقة مع إحدى الناشطات والعاملات في مجال يعني العمل الإنساني والعاملات في مجال محاربة خطاب الكراهية، وعندها منجزات وإنجازات ممتازة جدا، وهي واحدة من دعاة التعايش السلمي، ولها يعني محاولات في تجاوز جراح الحرب في السودان، وذلك من خلال حضورها ونشاطها الإعلامي. سعداء جدا أن نلتقي بالأستاذة مي شطة في برنامج الديوان. أستاذة مي أهلا ومرحب بك في برنامج الديوان.
2: شكرا أستاذ محمد، شكرا لرادي دبانجا على الاستضافة، وممتنين جدا إنه لأنه البرنامج ذاته يعني برنامج ديوان هو برنامج شيق جدا، والبرامج من البرامج الناجحة جدا كمتابعة. برضو إنه العنوان بتاع الحلقة الليلة من العناوين المهمة جدا والمنسية في الحق بتاع المجتمع المدني اللي هو بنعافر فيه في كل يوم، إنه أصواتنا لازم تعلى بأصوات السلام. أعرف المستمعين إنه نحنا أنا ما بتكلم باسمي، لكن أنا جاي من مجموعة بانا للسلام والتنمية، هي مجموعة نسوية بتعمل على تعزيز ومفاهيم السلام ورفع أصوات النساء ودعم قيم التعايش والعدالة المجتمعية خاصة في أوقات النزاع والأزمات. ونؤمن نحن في المؤسسة دي إنه النساء لسنا هن فقط ضحايا للحروب، بل بشركات في شركات أساسيات في بناء السلام والسلام. شكرا لك محمد.
1: أستاذ مي، يعني شنو الدافع في أنك أنت اخترت خطاب المحبة كمسار وكمنهج وكطريقة وأسلوب رغم صعوبة هذا الطريق؟ يعني الدافعية شنو؟
2: الحرب للأسف الشديد هي في جوهرها ما بتدمر بس المدن، بس دمرت الإنسان من الداخل، وبتنزع الخوف وتغرس الخوف والانقسامات الحاصلة والخطاب الكراهية. ده نتائج بتاع إفرازات بتاعت الحرب، كلنا عاشرنا وشفنا الحاجة دي. لكن من الضروري جدا إنه الأصوات المختلفة زينا نحن بتدعي إنه في سلام ولازم يكون في محبة، لازم تكون برضو طاغية على الأصوات بتاعت الكراهية دي. ودي واحدة من الحاجات، لأنه أنا بالنسبة لي اتبنيت الطريق ده لأنه مؤمنة جدا إنه السلام بيبدأ من الداخل. إذا نحن ما عندنا سلام داخل ما هنقدر نعمل سلام مجتمعي. فدي واحدة من الحاجات، وعارفة تماما إنه الطريق صعب وفيه عواقب كثيرة وفيه تفاصيل كثيرة، لكن دي منهج وحاجة نحن مؤمنين بها، إنه بدون سلام بدون تعايش بدون محبة، إنه حريبنا الهسي قايمة دي خلي الحروب القديمة ما هنقدر يعني نوقفها، ولا هنقدر نتعايش كمجتمعات عشان نقدر لإنهاء الحرب. كلمة إنهاء الحرب أو إيقاف الحرب ما بتجي من بشعارات، بتجي بعمل إنساني، عمل مجتمعي وبمحبة وسلام مش بكراهية.
1: أستاذ مي، هل تفتكري أنه الطريقة أو الأسلوب أو المنهج أو الآلية اللي أنتم بتتخذوها عشان توصلوا هذه المفاهيم وهذه المعلومات وهذه الدعوات و للمجتمعات الآن السودانية المختلفة في المنتشرة في أنحاء العالم، يعني وسيلتكم شنو؟
2: نحن وسيلتنا في مجموعة بانا للسلام والتنمية هي الوسيلة الحوارية، اللي هو الحوار المجتمعي السوداني السوداني. واحدة من أنشطتنا بنقعد بنعمل جلسات حوارية بما يعني بنجمع كل الأصوات الموجودة في الحتة اللي احنا ماشيين فيها نعمل فيها الأنشطة، اللي هو أنه حتى إذا كان أنت مختلف سياسيا اجتماعيا من حقك تيجي تقعد ونسمع لك. نحن ذاتنا المساحة بتاعت السمع الآخر دي العقبة أو القالب الكبير اللي هسي موجود بيناتنا، يعني ما بنسمع لبعض لكن بنوجه اتهامات لبعض، ما بنعرف الخلفية بتاعت محمد ولا بنعرف خلفية ميشطة، لكن بالنمط الموجود إنه ده زول عدو نحن ما مفترض نقعد معه. نحن سلكنا طريق مختلف جدا من المجتمعات الثانية والجمعيات أو المنظمات الثانية، إنه بابنا مفتوح للحوار، والحوار الحوار ذاته مبني على أسس ومبادئ بتاعت اللا عنف، وإنه المساحات الآمنة دي لابد من وجودها، لأنه خير المساحة الآمنة ما بنلقى نقدر فرقة نتكلم عن قضايانا ومشاكلنا. دي واحدة من التولز أو الأدوات اللي إحنا بنستخدمها. الحاجة الثانية، بنعافر ومع مجموعات تانية ومع دوائر إعلامية تانية، إنه نعكس الحاجة اللي بنعملها في مساحاتنا الآمنة دي، إنه تكون كمنهجية الناس تتبناها. وطبعا حاجة ما سهلة، وممكن عرضتنا لقصص كتير، إنه إحنا متساهلين، إنه إحنا دارين نقيف مع طرف من أطراف الحرب، قصص يعني ده النمطية الحاصلة في أي أجسام شغالة في إنه بتمس خطاب الكراهية. لكن ده لا يعني إنه إحنا ما انه هنجيف من شغلنا اللي بنعمل فيه، لكن بنشتغل بمنهجيه بتاعت انه الشموليه، في انه اي حد عنده حق انه يقعد ويطرح مشكلته، حتى لو كان مختلف معي سياسيا او مجتمعيا او عرقيا، حتى لانه ده الخطاب الهسي سارد في مجتمعاتنا بتاعتنا، وعلى دور الاعلام برضه لو انت لاحظت انه بقت القصص متسلسله، بقت من حرب لخطاب كراهيه ممنهج، بعد ذاك في فروع تانية لخطاب الكراهية اللي هي النمطية، أنت من ياتو قبيلة، أنا التكتلات القبلية، بعد ذاك جات إنه ياتو سحنة، تفاصيل كثيرة نحن واعين بيها وعارفينها، في لكن قادرين نشتغل عليها وقادرين نعافر ونجابح إنه نقلل على الأقل. ما بتقدر تنهي خطاب الكراهية في يوم ويومين، لكن شغالين على إنه تقليل الخطاب وتدي فرصة بتاعت إنه يكون في بدائل.
1: أستاذة، الحرب دي يعني ظهرت مجموعات كبيرة جدا، مجموعات ناشطة، مجموعات يعني بيمتهنوا صناعة الإبداع، وعملوا مقدموا يعني عمل إسفيري أو عمل من خلال المنابر الإعلامية أو من خلال يعني الفضائيات، من خلال المحطات بتاعت التلفزة، قدموا عمل يعني أدى إلى مزيد من العنف، وهذا الخطاب يعني أوغل وطن ثقافة الكراهية في داخل المجتمعات، وأقل حاجة عملته أنه شقت المجتمع. يعني مثل هذه الخطابات يعني شقت المجتمع، والمجتمع السوداني الآن أصبح كله منقسم على ذاته. سؤال مباشرة، من أين يبدأ التغيير الحقيقي في ظل هذا الواقع وفي ظل هذه يعني الأعمال العدائية التي يعني زي ما بيقولوا الناس بيقولوا ماشيين قدام وفي ناس بيجروا لورا؟
2: صح. أنا السؤال بتاعك ده عنده شقين، الشق الإعلامي والشق الثاني بتاع التغيير. يعني لو جينا للإعلام، الإعلام سلاح ذو حدين، وأنت زول إعلامي عارف الكلام ده تماما. الإعلام في فترة الحرب في السودان لعب دور خطير جدا في تشكيل الوعي المجتمعي. يعني لو لاحظت المجتمعات السي المنصات المفتوحة، مثلا لو ودينا مثال المنصات بتاعت اكس، المنصات طبعا اكس دي منصة شوية برجوازية زي ما نقوله، لكن منصات التيك توك، المنصات الأخرى، إن بتقدر يعني بتقدر تعمل مونيتورينج أو متابعة إنه قدر شنو الإعلام لعب دور في تعزيز خطاب الكراهية للأسف الشديد. ودي واحدة من المخاطر بتاعت الإعلام في تشكيل الوعي المجتمعي خلال في فترة الحروب، واستغلال الفرص بتاعت إنه أي واحد فينا لينا لو قاعدين داري يوقف الحرب، لكن طريقة توقيف الحرب هي بتختلف من الآخر. وفي ناس سلكوا الطريق الخطير جدا، هو الطريق التقسيمي أو الطريق بتاع منصات فتحت بس لنبس والشتايم وخطابات، يعني ممكن تكون خطابات عندها إفرازات أكبر من الحرب، لأنه السلاح الإعلامي هو سلاح قوي جدا، بيشاهدوه ناس كتار جدا، والشائعات والتحريض والتنميط. يعني لو لاحظنا إنه المدى بتاع الحرب لو 3 سنين وأكثر هسي ماشيين، زاد من الحاجة دي المنصات دي أغلبها للأسف الشديد، نسبة كبيرة، ما بقول كلها لكن نسبة كبيرة، إنه التحريض اللي بيحصل إعلاميا والتنميط اللي بيحصل إعلاميا، في واحد بيشيل سلاح بيمشي يقتل أخوه، ودي شفناها، ويعني وفي دوكيومنت للحاجة دي، ودي ذاته بتدينا انه في تحول لعدد لادوات الانتاج العنفي ذاته الرمزي ده. يعني انت ما شرط انك تكون شايل لك سلاح وضارب، لكن انت قاعد ورا الكاميرات، قاعد ورا التلفزيون ولا المنصات دي، انت ممكن تكون سلاح فتاك اكتر من انه زول شايل السلاح على الارض، وده بتخلي التقسيمات ذاته بتزيد، ودي واحدة من الحاجات اللي احنا هسه بنحاول بقدر الإمكان يكون في إعلام بديل. وفي 2024 أنا بديك كمثال، أنا عملت حاجة اسمها المنصة، منصة المناصرة العالمية. المنصة دي كانت لما كل الناس، وعملت تارجت معين للناس الأصوات عالية اللي هم بيدعموا الخطاب بتاع العنف، إنه الناس دي ليجوا ونقدر نشتغل عليهم وندربهم ونسمع منهم ذاته الحاجة اللي خلاهم هم يمشوا يسلكوا الطريق ده شنو، على أساس إنه يكون في إنتاج بتاع سلام وفي إنتاج بتاع محبة مضاد للخطاب بتاع الكراهية. والحمد لله نجحنا في فئة معينة، قدرنا يعني نغير من المسار بتاعهم، وقدروا يفهموا إنه أيوة ونحن كلنا زعلانين وغضبانين ومتألمين إنه الحرب دي هبشت كل بيت فينا. يعني الحرب دي لو رجعنا للتاريخ القديم، الحرب دي كانت في مناطق معينة جغرافية، لكن السودان كله، العالم، السودان كله هو متضرر. فكيف نحن الإنتاج ده الإعلامي بيدي إنه أنا أشيل سلاح أقتل أخوي، وأنا أجيج الحاجة دي إنه كيف أستخدمه إنه أنا إحنا نقلل من حدة العنف ونقلل من حدة القتل الحاصلة دي. وفي فئات يعني هسه معانا جزء كبير قدرنا عملنا لهم شيفتي واشتغلوا معانا حاجات جميلة جدا. ممكن للفترة الجاية لو سمحتوا لنا بالفرصة تانية ممكن نعرض حاجاتنا اللي عملناها زي أوت، كان ممكن يكون تكلسر لناس تانيين. أما إذا جينا نتكلم عن التغيير، أنا بالنسبة لي التغيير يا محمد، التغيير هو بيبدأ بإنه الإيمان بالحاجة اللي أنت بتعمل فيها. إذا أنت مؤمن بالحاجة اللي بتعمل فيها، ما بتعمل عشان الشو، أنت بتقدر تغير. والتغيير ذاته بيبدأ بالتغيير في الدائرة بتاعتنا الصغيرة. يعني نحن مرات بنكون قاعدين بننافق، يعني مثلا أنا بقول بكل صراحة، بنكون قاعد ورا الكاميرات بتتكلم على أساس إنه نحن دايرين بلدنا تكون دايرين ودايرين، لكن أنت ما بتتحرك في مجموعتك الصغيرة دي، تبدأ بإنك تغير في مفاهيمهم. أنت بالعكس في أقل نقاش ممكن الناس تنفجر، وبعد شوية بيبقى شخصنا، وبعد شوية تبدأ إنه تلفيق لمعلومات وما في تحقيق ذاته من المعلومة اللي انت بتقولها، وفي عدم في تجاوز ذاته للحاجات الأخلاقية اللي احنا بنعملها. يعني نتكلم عن الأخلاق ونتكلم عن التربية المجتمعية ونتكلم عن حاجات كثيرة، لكن في أقل حاجة ممكن نختلف بعد ذاك نشيل سلاح، وده حصل كثير فينا. ما بيجي في المحتوى تدعو للسلام يعني والتعايش السلمي، في أكتر يعني في كثير من تجارب وكده. فأنا بالنسبة لي التغيير هو لونج تيرم.
1: نعم أستاذة مية، ما كل الناس بيقولوا لا للحرب يعني، ولا لا للحرب إذا خشن بيوت.
2: والله انا اقول لك حاجه، لا للحرب ده ما هو انا اللي انا ممكن اقول لا للحرب. طب البديل شنو؟ انت قلت لا للحرب، السياسات بتاعتك بتاعت ايقاف الحرب، انا مع ايقاف الحرب، لكن الحرب ده لو وقفته الليله، وانا الليله عندي محمد شايل سلاح وعندي براون وعندي دعم سريع وعندي وعندي، ما بقدر اوقف الحرب. الحرب هو ما شعار، ايقاف الحرب ما شعار، هو فعل، والفعل ده لازم يكون فعل مجهود جمعي عشان نقدر نوقف الحرب. ونؤمن انه احنا عايزين نوقف الحرب، ما دارين نوقف الحرب عشان مصالح، ما عايزين نوقف الحرب عشان ان احنا عندنا مثلا اجنده معينه، احنا عايزين نوقف الحرب لانه فترنا من الحرب. والحرب دي والحروب الكثيره في السودان دي بجد يعني اجيال واجيال اتدمرت. فالشعارات هي شعارات سهله، ممكن انا اقول لك انا داير اوقف الحرب بكره، لكن الاليات شنو ممكن اوقف بها الحرب، والاسس بذاتها اللي بتخليني او الموتيفيشن اللي بيخليني انه انا اوقف الحرب شنو؟ هل انا كشخص واحد اقدر الحرب؟ احنا ما كلنا ممكن اكون 10 نقول لا للحرب، لكن بنفتقر للحته بتاعت انه الكومن جراوند بتاعتنا شنو؟ عشان نوقف الحرب. احنا ما مختلفين اختلاف توتالي. في مجموعات بيقول لا للحرب، في مجموعات يقول لك تأجيج الحرب، لانه شايف انه بل والمسميات الحركيه الكثيره دي انه بتجيب لهم حقهم. يعني هسه لو قعدنا وعينا لانه الحرب دي هسه انا داير استمرار لشنو؟ بسال نفسي مثلا انا زول بقول بل بس، ما بتلقى الجواب، او بتلقى جواب انه انا والله عشان الحرب دي لانه جو فئه مرتزقه يعني كلام ما منطقي. ما هو الفئه المرتزقه ده ما تعاشروا معاك وقعدوا معاك لسنين، صح؟ انت طيب الياسي لما جات الحرب بيقول انه اعداء، هم اعداء لنا كلنا، كلهم الجيش والدعم السريع كعود عدو بس في الحرب دي اعداء. لكن انا المنهج اللي انا بتخذه عشان انه اوقف الحرب يكون منهج شمولي، انه انا مقتنع به وانه ما بس كشعار، الدنيا امل وفي وطن بيسعى الجميع ومستقبل بالمحبه بنبنيه ان شاء الله.
1: شكرا جزيلا استاذه الناشطه والعاملة في مجال حقوق الإنسان وفي العاملة في مجال مبادرات محاربة خطاب الكراهية الناشطة مي شطة. مستمعنا الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم، أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: المستمعين الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية. وحلقتنا الليلة بنستضيف فيها الدكتور سلام حسن عبد الله، وهو طبيب في كلية مستشفى لندن الجامعية في بريطانيا. والحلقة الفاتت كان تكلمنا عن أهمية التحصين للأطفال، والليلة حلقتنا دي مواصلة لحلقتنا الفاتت، والليلة حيتكلم لنا عن أنواع التحصين وكيف بنديه للطفل وفي أي زمن. أهلا ومرحب بك.
2: مستمعي الأعزاء، مستمعي راديو دبنجا، مرحب بكم مرة تانية في حلقة جديدة من برنامجنا إرشادات صحية. في البداية نرحب بأهلنا في معسكرات اللجوء والنزوح في دارفور وجبال النوبة والنيل الأزرق وفي كل بقاع السودان. الليلة نحن عاوزين نواصل في حلقتنا عن التحصين اللي اتكلمنا عنه في المرة الفاتت. المرة دي حلقة لو في زول عنده أي سؤال ونحن جاهزين إنه نجاوب لسؤاله. الحلقة الليلة نحن نتكلم عن طريقة إطاعة التحصين ده بنديه كيف، ونجي نشوف النوع وذاته وأنواع التحصين والزمن بتاعه كيف نعمله كيف، ونشوف المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل وما بتقلق الواحد. النقطة الأولى نشوف التحصين ده هنا بنديه كيف، هو اللغاة. هنا اللغاة بنديه بثلاثة طرق. عندنا الطريقة الأولى يمكن نديه عن طريق الحقنة، حقنة بالعضل. الطريقة الثانية حقنة بتكون تحت الجلد، والطريقة الثانية يمكن نديه عن طريق الفم، يعني شراب. يعني دي الطرق الثلاثة الرئيسية اللي احنا قاعدين نديه بها التطعيم أو التحصين. نيجي نشوف احنا بندي شنو أنواع التطعيم أو التحصين اللي قاعدين نديه شنو. اللغة الأول اسمه BCG، يعني ما ضروري تحفظ الاسم، لكن لازم الأم تحفظ إنه الزمن ده بنديه متى، لأنه مهم جدا. هو ده بندوه عشان يغينا ضد مرض السل، ومرض السل طبعا كلنا احنا عارفين انه بيكون فيه جهة مزمنة وجهة لفترة طويلة جدا، وممكن يأثر للواحد لحد ما يكبر. وده بندوه داخل الجلد، ودائما مباشرة الطفل مجرد ما ولده في الشهر الاول لازم ياخد، لانه مرض السل ده مرض خطير جدا. وبعد الولادة مباشرة برضه بندي معاه لغاة بتاع شر الاطفال، وده دائما في جرعة اسمها جرعة رغم صغر، ده بندوه طوالي بعد الولادة. والشر الاطفال ده بندوه عن طريق الفم، يعني نقطتين كده بنلقطها للطفل في خشمه. يعني ده اللغاهين اللي بنديهم طوالي مباشرة بعد الولادة. بعد الولادة لو أخذ ده تاني الطفل ما بيكون محتاج لأي حاجة إلا بعد ما يتم 6 أسابيع. لما يتم 6 أسابيع يمشي المركز الصحي، بيمشي باخد لغاهات كثيرة. اللغاه الأول اسمه الثلاثي، سموه الثلاثي لأنه فيه 3 حاجات، فيه التتنس وسعال الديكي وفيه الدفتيريا، وده كلهم أمراض خطيرة جدا جدا بتأثر في الأطفال وممكن تؤدي إلى وفاة الأطفال. واللغاه بتاع الثلاثي بندوه شكل حقنة بالعضل، مع اللغاه ده في نفس الفترة 6 أسابيع بندي معه حقنة برضو بتاعت التهاب الكبد الوبائي نوع باء. والالتهاب الكبد الوبائي عشان نبسطه لكم، ده البام الإرغان لطفل، لكن ما ده الإرغان البيجي بروح، ده إرغان لكن بيكون مستمر وممكن لقدام يعمل فشل في الكبد ويعمل تليف، يعمل مضاعفات كثيرة. عشان كده أنا بوجه الأمهات إنه لازم يحرصوا يمشوا يطعم أطفالهم في الوقت المناسب وفي الزمن المناسب، لأنه كل الأمراض هسة أنا قاعد أتكلم فيها ده أمراض خطيرة جدا، ويعني لو ما طعمنا الطفل لقدام ذاته يعني تأثر في صحته وممكن بتعمل له مضاعفات في المستقبل بتؤدي للوفاة. في نفس 6 أسابيع برضو في لغاهات تانية، في شلل الأطفال بندي جرعة تانية. طبعا ادينا جرعة في اليوم الأول، بندي جرعة تانية بس 6 أسابيع دي اسمها جرعة رقم 1. بعد الطفل يتم 10 أسابيع لازم انت توديه مرة تانية عشان يدوه الجرعة التانية، نفس الجرعات اللي احنا ذكرناه، لكن دي الجرعة التانية بتاعت الثلاثي بتاعت التهاب الكبد الوبائي، والجرعة بتاعت الشلل ياخد الجرعة التانية ده لما الطفل يتم 10 أسابيع. بعد ما الطفل يتم 14 أسبوع برضو لازم توديه للمركز الصحي مرة تانية عشان ياخد الجرعة رقم 3، لأنه كل الجرعة دي لو أخذت جرعة واحدة ما كفاية، ممكن يدو مناعة لمدة سنة سنتين شهرين، لكن تاني برجع لازم يكمل الجرعات المقررة. وفي غالبية الوقت في بعض الجرعات 3 جرعات وفي بعض الجرعات جرعة واحدة، عشان كذا لازم يكمل الجرعات المقررة عليه المسؤول بتاع التحصين. لو أخذ جرعة ناقصة ممكن يأثر فيه، كل مرة يقوم يرجع له تاني وبيجيب بطريقة أصعب من الطريقة الأولى، وممكن يؤدي للوفاة بطريقة أسرع من الطريقة لو هو ما كان وديته للتطعيم نهائي. عشان كذا أنا بنصح الأمهات أي أم بدأ التطعيم لازم تكمليه ولازم تطعيمه في الزمن المناسب. يلا نجي بعد ما يتم الطفل 9 شهور ناخد يعني حقنة واحدة بس اسمها حقنة ذات الحصبة، مرض الحصبة. مرض الحصبة طبعا كل الناس كده عارف، الطفل بيقوم له حبوب كده في وشه وفي جسمه كله وعيونه بحمله وبيكون زي نزلة، ولو ما عالجناه برضه ممكن يؤدي إلى وفاة الطفل. يعني عشان احنا نحمي نفسنا من الحصبة لازم ياخد الحقنة ذات الحصبة في شهر 11. بعد نهاية 9 شهور كده الطفل بيكون أخذ أجراءات الأساسية، يعني بيكون باقي له جرعات منشطة. جرعات المنشطة دي بدك بحدوها لك في جرعات بعد 18 شهر، جرعات بعد سنتين، جرعات بعد سنة. لكن أهم حاجة في الموضوع إنه الطفل لازم يكمل الجرعات الأساسية حتى أن إحنا نقول هذه، لأنه لو ما كملت الجرعات الأساسية بيكون مناعته ناقصة وممكن هو بيكون معرض للأمراض. وبعدك نجي نتكلم عن المضاعفات البسيطة اللي ممكن تحصل، وبعد مرات بتخلي الأم مثلا تقول يا أخ والله أنا ولديته وديته المركز وجات حمى وتعالى أنا ما بوديه وكذا. لا الحياتي في بعض الأشياء البسيطة بتحصل للطفل بعد التطعيم وهي عادية جدا، يعني من ضمنها مثلا الحمى، يعني بيجي حمى خفيفة ممكن تستمر معه يوم يومين ثلاثة يوم وبتروح، يعني ما محتاجة لحاجة كثيرة. بننصح لهم إنه ما تغلق، يعني جرين بتاع جاء حمى خفيفة وكذا بيعتبروا إنه الموضوع عادي والحمى دي بتروح. الحمى دي بدليل إنه الجسم قاعد يكتفي مناعة، فعل مع اللقاح للدولي عشان يقوم يكتفي مناعة عشان يحميه من الأمراض، ده مؤشر كويس. الحاجة الثانية بعض مرات بيكون في ورم مثلا بسيط، يعني بيكون بعض مرات في ورم في المحل بتاع الحقنة وممكن يعمل جرح، يعني مثلا بالذات في بتاعت السول بتاعت البي سي جي دي بعض مرات ممكن تعمل جرح، والجرح بعض مرات ممكن يستمر لشهر أو بعض مرات يستمر لخمستاشر يوم لشهر. لو حصل جرح واستمر ده برضو مؤشر كويس إنه الجسم قاعد يتفاعل مع اللقاح للدولي وبالتالي مناعته كويسة والواحد ما يعني ما تغلق. علاجه بسيط جدا، جات حمى ممكن ياخذ معه بنادول عادي، الحمى بتروح، بتاع الحقنة ممكن تعمل لهم مكملات عادي جدا، مويه دافيه مويه عاديه. يمكن ده كان حاجه شامله عن البرنامج بتاع التحصين. نصيحتي الاخيره داري اقولها للامهات، اهم شيء لازم الطفل بتاعك تطعيمه عشان هو ذاته يكون صحته كويسه، لانه لو ما طعمته حسي ممكن اللي قدامه يقوم يحصل له امراض، والامراض دي بعدين زي ما بتدخل البيت كله في مشكله توديه المستشفى والتخصصات دايره قروش، والعلاجات دايره قروش، كل الحاجات دي دايره قروش. والتطعيم مجانا، يعني افضل من كونه ننتظره لحد ما يمرض ونودوه الدكتور او نودوه امشي ندفع قروش في العلاجات. الحاجه الثانيه اللي انا دار اقولها للامهات، لازم لو بدتي التطعيم لازم تكملوه، لازم تتغيري بالزمن. الحاجه الثالثه، بعد اي تطعيم الزول المسؤول من التطعيم او هو اذا كان ممرض او بيقوم بيديكي كرت، الكرت ده بيكون محدد فيه الزمن والتطعيم اخذه 200 وكذا. الكرت ده لازم تحفظيه يكون نظيف ما يتشرد وما يلعب به الاطفال الصغار، تحفظوه في حته مناسبه لانه الكرت ده بمشي معاك لقدام حتى لما نكبر بعدين بساله طعمت قبل كده ولا ما طعمت، طعمت وين الكرت بتاعك. الكرت ده هو بس بيدل انه الطفل لا اخذ تطعيم قبل كده ولا ما اخذ تطعيم. وختاما يعني نقول لكم اتمنى انه كل النسوان يودوا اطفالهم للتطعيم ونشوفهم كلهم نصيحين جدا، والسلام عليكم ورحمه الله.
1: شكرا للدكتور سلام حسن عبد الله الطبيب بمستشفى كليه لندن الجامعيه في بريطانيا، شكرا لمشاركتك معنا وافاداتك اللي قدمتها لنا. والشكر برضو موصول للمستمعين الاعزاء على حسن المتابعه، ولحد ما نلقاكم في حلقة جديدة من برنامج إرشادات صحية بنقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دابنغا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودا بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دابنغا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دابنغا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودا، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش من مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصل أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب.

0: المدينة. أعلن قائد ميدانيو في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قائد في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 جمدم حاج حمد. الله أكبر شاوي رنج قدام قلت ما قلت ما حاج دم حاج حمد وين
2: الله أكبر
1: بس الله أكبر وشاوي نحن تابعين كسوية محمد
2: الله أكبر.
0: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين، ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
3: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
0: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة التأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة، وأضاف في هذا الخصوص:
4: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
0: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية الحرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
4: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
0: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر مأبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدري القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع نظمه مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية. وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
2: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
0: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنغا
2: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
0: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص
5: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات التغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
0: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال حيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دبنغا أن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين ويتحد مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص
6: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم، بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
0: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين محاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
7: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر مما بيفهم لغة التضخم.
0: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب، بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
8: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التوليدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغل فيها عملية المياه الجوفية.
0: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
9: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
2: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
9: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع،
10: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة تسافلنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
9: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
11: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
9: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين.
4: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
9: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
12: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلحلوا مشاكلهم.
9: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
13: دبنجا، أخبار لكل السودان.
9: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان، بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر المعتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
2: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا لإعلان نيروبي. إعلان نيروبي لتذكير المستمعين كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود، إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى، وأيضا لفتح المظلة التوسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا، في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
9: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
14: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمدة على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة المحاميد إنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة بقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير، لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم معه قوة يعني. لكن سفنا ما لم يكن معه قوة، صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع إنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بالانتحاكات، خاصة وإنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود، معروف إن النهود حصل فيها نهب ممنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشل لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشل معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشل من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة، وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد إنه هناك سلبيات وهناك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنيته الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيه القيادات التقليدية، وهو ما أدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعلياً الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر طوال فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنه كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع. وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتحاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المسائلين أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطنين، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيل بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود التحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية، نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن دماءهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
9: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي ريزيق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف ضابط سابق بالشرطة السودانية.
11: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم الحقيقة، أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والادعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق إنه السافنا قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني، وسافنا قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف، وسافنا لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافنا الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد، هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ، التعليمات جاتهم من جهاز المخابرات العامة وطبعا هو الزراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلعوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات، طبعا المستفيد الأول فئتين، وده السبب الأساسي والهدف الأساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين، الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين، اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي، دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلة أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير، طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية، لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي من التعليمات دي. وللأسف الشديد، للأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو، لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي، وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين، الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى، أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي، لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط، لأنه الكلام ده تم بالليل، إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي، هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع، لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى، اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي، حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس. يعني ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية أو لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء، وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
9: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
4: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني، وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول، وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العمليات القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية، كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية الصراع من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذه التدريب من خلال مختصين من اللجنة الدولية الصليب الأحمر، ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب، الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني، وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية الصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفة النزاع، غير أن الوصول إلى مكان الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصياته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع السلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان وغيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
9: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
12: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامرة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرمة عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعت السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاحه موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين, وفي نفس الوقت حاولت إنها تعكس كيف السودانيين دي لهم بيقدروا إنه يحلحلوا مشاكلهم, لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس, بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا, وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء, وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة, آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير, وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم, وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان, وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو, مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة, خالد مرغني محشية اللي كان بيمثل دور محمد صالح, كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي, وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حمد. شكرا راديو دبنجة انه حاول انه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب, حاولنا انه بصورة بسيطة جدا نقدر بامكانياتنا المتاحة بانه احنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
9: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم, قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة, وإلى اللقاء.
13: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم, و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم, والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلج, انهيار خدمات المياه والصحة, وانعدام الأدوية المنقذة للحياة, وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
15: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدي, أنا راني في التراب ذاته.
13: الفاشر, قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
16: المواد بقت قليلة, رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاثة يوم الليلة ما اشتغل معنا.
13: الأبيض, 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء, وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
17: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي, الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
13: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب, وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
18: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
9: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية, إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
19: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى, العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور, ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
20: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها, الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا, يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا, وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها. أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه يعني أو التفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضع النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لها. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدم إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة. يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا. إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا. السلام عليكم.
19: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية. وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
1: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

أعزائي المستمعين السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلني وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين امرأة وشقيقها جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلن بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بالقرب من مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير 2 أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان، ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:

0: 25 2026 يوم ذبح حج حمد. والله أكبر شاوي رام قدام. قلت ما قلت ما حد ذبح حج حمد وين؟
1: الله أكبر.
0: الله أكبر. وشاوي نحن تابعين كل شوية ما حد.
2: الله أكبر.
3: وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة الرئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين، ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد، وأضاف في هذا الخصوص:
4: كما كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
3: وفي السياق قال مستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السريع بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السريع بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان أدنان حزام لراديو دبنغا ردا على إجراءات حكومة تأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص:
5: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
3: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية الحرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص:
5: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلته اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
3: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان مدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة للحد من انتشاره وحماية السكان. كشفه رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان، بدأ باجتماع نظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
2: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان، كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي، يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
3: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات توقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا:
2: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني، وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
3: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
6: حملة تغذوية متكاملة فيها تنين من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية، من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي نسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
3: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو مدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دبنجا أن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
7: أدي تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
3: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع الأعوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي. وأضاف في هذا الخصوص:
8: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحس بالأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
3: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا أن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب، بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
9: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي، وهي استثمارية حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
3: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
10: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربوع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا، يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
11: على راديو دبنجا حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
12: اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. حلقة اليوم اعزائي المستمعين بنسلط فيها الضوء حول دراسة بحثية جديدة عن واقع الفجوة الجندرية في السودان، الذي جاء في المرتبة قبل الأخيرة عالميا ضمن تقرير الفجوة الجندرية لعام 2025 والصادر عن المنتدى الاقتصادي العالمي. التقرير أظهر تقدم ملحوظ في مجالي التعليم والصحة للنساء في السودان، لكنه كشف في المقابل عن تراجع حاد في المشاركة الاقتصادية والتمكين السياسي للمرأة وسط تحديات مرتبطة بالبطالة والعمل غير الرسمي وضعف فرص الوصول إلى مواقع اتخاذ القرار. نحاول أن نستعرض في هذه الحلقة قراءة تحليلية لأبرز نتائج التقرير الخاص بالسودان، ونناقش دلالات الأرقام وما تعكسه من واقع اقتصادي واجتماعي وسياسي مع ضيفتنا الكريمة الدكتورة ميسون عيسى أحمد سليم، المعروفة بميسون تليلان، الباحثة الأردنية ورئيسة وحدة الدراسات والبحوث بشركة أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، وصاحبة كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية. أهلا ومرحبا بك دكتورة ميسون.
13: مساء الخير، يعطيك العافية أستاذ سليمان.
12: عايزينك تستعرض لنا ما هي ملامح ما جاء في هذا التقرير وما حاولتي أن تتناوله بالتحليل في كتابك.
13: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكرا لإذاعة دابانجا على هذه الاستضافة الكريمة، والشكر موصول للأستاذ سليمان سري على إتاحته هذه الفرصة. أود في البداية التعريف بالكتاب الذي صدر بعنوان تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، بالاستناد إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية باللغتين العربية والإنجليزية، وهو إصدار بحثي صدر عن أدوات الاحتراف للتدريب وبناء القدرات، تحليلي موثق في دائرة المكتبة الوطنية الأردنية يغطي 12 دولة عربية، وردت ضمن التقرير العالمي للفجوة الجندرية 2025، وهي الإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين والمملكة الأردنية الهاشمية، الجمهورية التونسية ودولة الكويت، المملكة العربية السعودية، سلطنة عمان، الجمهورية اللبنانية، المملكة المغربية، جمهورية مصر العربية، الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وجمهورية السودان. ويستند هذا العمل إلى التقرير العالمي للفجوة الجندرية الصادر عن الـ World Economic Forum، والذي انطلق عام 2006، أي ما يقارب 20 عاما، ويعد من أهم المؤشرات الدولية التي تقيس الفارق بين الجنسين. ويعتمد هذا المؤشر على 4 محاور رئيسية، هي المشاركة الاقتصادية والفرص، والتحصيل التعليمي، الصحة والبقاء، التمكين السياسي، وذلك من خلال مؤشرات رقمية تقيس مستوى التكافؤ بين الجنسين من 0 إلى 1، حيث يشير 0 إلى غياب التكافؤ ويشير 1 إلى تحقيق التكافؤ الكامل. وسأركز في هذا اللقاء على التقرير 12 من هذا الكتاب، وهو التقرير الخاص بجمهورية السودان. جاء السودان في المرتبة 147 من أصل 148 دولة عالميا، بدرجة كلية بلغت 57% أو 570 بالألف، أي أن السودان أغلق نحو 57% من الفجوة الجندرية، وهو ما يضعه في نهاية الترتيب العالمي تقريبا. وعند تحليل المحاور 4 نجد تباينا واضحا في الأداء، حيث يسجل التحصيل التعليمي 97.4 أو 974 بالألف، والصحة والبقاء 961 بالألف أي 96.1%، وهما مستويان مرتفعان نسبيا، في مقابل تدن واضح في المشاركة الاقتصادية التي سجلت 313 أو 31.3%، والتمكين السياسي الذي سجل 3% فقط، أي نحو 3%، وهو الأضعف على الإطلاق. ومن المهم الإشارة إلى أن السودان بين عامي 24 و25 حقق تحسن لافت في المحور التعليمي بمقدار 17 مركز، يعني قفزة نوعية 17 مركز، في حين تراجع المحور الاقتصادي 3 مراكز، وتراجع محور الصحة أيضا 12 مركز، وبقي التمكين السياسي شبه ثابت في الدرجة مع تراجع في الترتيب العالمي. في المحور الاقتصادي جاء السودان في المرتبة 148، يعني كان آخر دولة. وعند تفكيك المؤشرات نجد أن المشاركة في القوى العاملة سجلت 23.3 أو 233 بالألف، يعني أقل من الربع، وهي درجة منخفضة جدا، بينما سجل الدخل المكتسب 97 بالألف، وهو الأدنى على الإطلاق. وهذا المؤشر مهم جدا، لأنه لا يقيس الأجر فقط، لكنه يعتمد على 3 عناصر: يعتمد على المشاركة في القوى العاملة وفجوة الأجور والناتج المحلي للفرد، ما يعني أن مشاركة النساء حين تحدث لا تتحول إلى دخل اقتصادي فعلي متكافئ. في المقابل يسجل مؤشر المهن المهنية والتقنية 833، يعني 83.3%، ومؤشر القيادات الاقتصادية يمثل 320 بالألف أو 32%. وهنا تظهر المفارقة، وجود حضور مهني وقيادي نسائي جيد نسبيا، لكن دون أن ينعكس ذلك على المشاركة العامة أو العائد الاقتصادي. أما مؤشر المساواة في الأجور فقد ورد بوضعه أو بوصفه غير متاح not available، وهو ما يجعل صورة العدالة الأجرية غير مكتملة في القياس. أما في المحور السياسي وهو الأدنى على الإطلاق، سجل السودان 3% فقط، حيث يظهر تمثيل محدود جدا في المناصب الوزارية بنسبة 83 بالألف أو 8.3%، وغياب كامل لمؤشر القيادة العليا خلال آخر 50 سنة طبعا، وهذا حال معظم الدول العربية في هذا المؤشر، بينما ورد التمثيل البرلماني بوصفه not available أو غير متاح، ما يجعل صورة التمكين السياسي غير مكتملة في القياس الدولي. أما في التعليم سجل السودان رقم ممتاز 97.4% أو 974 بالألف، وهذا يعني تحقيق تكافؤ كامل في الالتحاق بمراحله المختلفة. لكن مؤشر الإلمام هو اللي نزل شوي المؤشر، اللي هو الإلمام بالقراءة والكتابة، سجل يعني اللي هو محو الأمية، سجل 86.2%، ما يشير إلى فجوة تراكمية في جودة المخرجات التعليمية. أما بالنسبة لمحور الصحة فسجل السودان أيضا نسبة جيدة 961 بالألف أو 96.1%، مع توازن في نسبة الجنس عند الولادة، لكن التحدي يظهر في جودة واستدامة المسار الصحي على المدى الطويل. وعند النظر إلى المؤشرات السياقية نجد أن الاقتصاد السوداني يعاني من محدودية الموارد، يبلغ نصيب الفرد في الناتج المحلي نحو 2.47 ألف دولار، كما يبلغ حجم القوة العاملة النسائية 1.55 مليون مقابل 6 مليون للرجال، 6 مليون و11، وتصل نسبة العمل غير الرسمي إلى أكثر من 92%، وترتفع بطالة النساء إلى 14.82% مقارنة ب 6.45% للرجال، كما لا تتجاوز نسبة الشركات ذات الملكية النسائية 2.30%، مع قيود في حقوق الإرث والملكية، وارتفاع في الزواج المبكر بنسبة 21.20%. كل هذه المؤشرات تؤكد أن التحدي في السودان لا يتمثل في غياب القدرات أو التأهيل، بل في ضعف القنوات التي تحول هذه القدرات إلى مشاركة اقتصادية ودخل فعلي وتمثيل مؤسسي مستقر. في النهاية هذا التقرير لا يهدف إلى عرض ترتيب السودان كأرقام، لكن إلى فهم أسباب هذا الترتيب وتحويل الأرقام إلى قراءة تساعد في بناء سياسات أكثر دقة وعدالة وفاعلية. شكرا جزيلا لإذاعة دبانجا على هذه الاستضافة الكريمة ودمتم بود. إلى اللقاء.
12: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دبانجا الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول كتاب تحليل مؤسسي لمؤشرات الفجوة الجندرية في الدول العربية، واللي تناولت فيه دكتورة ميسون تليلان الفجوة الجندرية في السودان ودراسة حول الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي والمشاركة المرأة سياسيا واقتصاديا في مراكز اتخاذ القرار. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، وإلى اللقاء في حلقة قادمة بمشيئة الله.
11: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
14: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب، ونناقش خلال حلقة اليوم الانتهاكات التي تمارس ضد الأطفال، خاصة في ظل تراجع مؤسسات الحماية واستمرار الحرب لا سيما في إقليمي كردفان ودارفور. ويسعدنا أن تكون معنا الناشطة الحقوقية بوسينة حمات للحديث حول تنامي ظاهرة العنف ضد الأطفال في مناطق ولاية غربي كردفان. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة. في البدء حدثين عن حجم الظاهرة وطبيعتها حسب رصدكم.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وسينا حمات حمدان، ولاية غرب كردفان. الظاهرة دي موجودة بكسر، خاصة مع بعد الحرب، يعني بقت موجودة بكسر شديد، لأنه قبل الحرب كانت في بيئة حامية للأطفال وفي بيئة حامية للمجتمعات في مؤسسات. البيئة الحامية كانت شقالة، كان إذا حصلت أي جريمة من النوع ده الناس كانوا بيقدروا بيختصوا منها وبيقدروا بيتعاملوا معها بالأطر المفترض الناس تتعالج بها. لكن حاليا مع الحرب ده صراحة كده بقى في جاب كبير حاصل، والجاب ده ساق الناس لأنه تكون في جرائم زي ده موجودة، يعني والظاهرة موجودة وبكسرة، يعني خاصة في السودان عامة وفي ولاية غرب كردفان خاصة. يعني أنا حابة أتكلم في ولاية غرب كردفان إنه الحالة موجودة. الحالات تم الإبلاغ عنها والمتزايدة دي فعلا يعني هي موجودة حقيقية، الحالات موجودة وفي حالات ما قاعدين يبلغوا عنها خالص، دي مسكوت عنها بسبب حاجات كثيرة. يعني المجتمع بيشوف انه ما مفترض، يعني بسبب الخوف ووصمة العار والناس انه ما دايرة تشور عيبة، وده كلام انا شايفه وكلام ما فاضي ما فيه اي حق، يعني انه يقول لك ما تمشي شيل حقك عشان انت ما تشور عيبك. ما في حاجه اسمها ما نشور عيبنا. العيب انه انا لما اسكت عن جريمه زي دي بتحصل لطفل او بتحصل لطفله او بتحصل لفتى، فالحاجه دي مفترض الناس تشوف، هو ده العيب. مش العيب انه انا لما اتكلم فيها. واذا جينا نتكلم في الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي اللي هم الاطفال، وفي الاطفال ذاتهم يا هو بكون الاطفال النازحين. ليه النازحين بالتحديد هم الأكثر الفئات اللي حصلت ليها؟ لأنه بكون وضع الهشاشة بتاع الأسرة وتغيير المكان وبيئة مختلفة عنهم، والأم بتكون خلط الأطفال والأب ما فيش موجود في أي محل يعني بعيد بسبب الصراع، فبتكون هي بتبحث عن الرزق في لقمة العيش، بتخلي الأطفال براهم، وده بيخلي إنه هم أكثر فئة متعرضة للظاهرة دي. وايضا النساء، يعني برضو النساء بيعيشوا بنفس الهشاشه دي، بيكون يعني هي نازحه جات لواقع جديد ومعها اطفال وهي مسؤوله منهم وما عندها مصدر دخل، واحيانا يعني الحوجه هي اللي بتخلي الناس ان يتعرضوا للحاجات دي ويغضوا الطرف عنها ويسكتوا. بعد ذاك الفتيات برضو النازحات برضو يعني في مناطق، خاصه لما يكون في منطقه فيها صراع داير، يعني فبيكون هم دي الفئات الاكثر تعرضا للظاهره دي. يعني والسبب طبعا معروف، ياهو النزاع والنزوح وقياب الأمن وتفاصيل دي.
1: أين تتركز هذه الظاهرة تحديدا، في الأرياف ولا في المدن داخل الولاية؟
2: الظواهر دي أصلا بتقع وين؟ بتقع في مناطق مرتبطة بالنزاع، يعني منطقة داير فيها نزاع، بعد ما النزاع انتهي يكون خاشة مرحلة جديدة، هو بيكون في ناس، يعني في ناس دي اللي أنا ما عارف يسميهم شنو، دي هم أصلا مجرمين موجودين، فبيستغلوا الأوضاع بتاعين المنطقة عذاب راجعة والناس خايفة وفي رعب وفي تفاصيل، بيكونوا بيعملوا جرائم ومن دي بعد ذاك هم بيختفوا تماما، ما بيكونوا معروفين مشوا وين ولا جوا من وين اصلا، يعني بيكون الضحايا يعني حيربوهم الدليل ما عارفين يعملوا شنو. الحاجات دي طبعا عندها اثار يعني بتظهر، خاصه يعني لو حصلت لطفل بتكون معه في نفسيته وماشيه معه لفتره كبيره جدا، ويمكن تسبب له صدمه نفسيه وبعدين يكون عنيف، وعندها ظواهر وتداعيات تانية بتظهر لي قدام ان شاء الله، وربنا يحمي كل الاطفال. واذا كانت فتاة يمكن برضو في بيظهر من جراء الحي، يمكن تكون حاملة لطفل يعني، فبتضطر انه احيانا يتعاملوا مع الحاجات دي بصورة غلط يعني، فدي واحدة من التداعيات بتاعت الحاجة دي لما تحصل للناس قلتهم لك في الاكثر هشاشة دي.
1: وين دور مؤسسات الحماية زي شرطة الطفل ومنظمات حماية الاطفال؟
2: المؤسسات اللي بتقدم خدمات للناس اللي بيكونوا تعرضوا للحاجة دي هي ما ممكن نقول لك ضعيفة بالمستوى دي، هي موجودة لكن عدم الوصول إليها من غير الناس اللي بتحصل لهم الحاجة دي، يعني المواطنين هم ذاتهم ما مساعدين روحهم، لأنه إذا حصلت حاجة زي دي مفترض تتوسع ويفتح فيها بلاغ ومفترض ياخدوا حقوقهم كاملة من الجاني مفترض الضحية تلقى الدعم اللازم، يعني الدعم الطبي، الدعم النفسي، كل الحاجات دي حقوق من حقوقها، مفترض الناس يعني تعرف المعلومات دي. لكن مع الأسف يعني بيحاولوا يدسوا الموضوع ده، وده المسكوت عنه وعندنا كثير شديد، يعني يكونوا ضيعوها نفسيا، هي بتكون منهارة من الحاجة اللي حصلت لها دي. وبعد ذاك المجتمع ما بيرحمها، يعني بيقعد بوصفها وبيتنمر عليها، وديك البت اللي حصل ليها، وداك الولد اللي كان عمله له، حتى لو هو حب يعني ينسى الموضوع بيرجعوه تاني، يعني دي السلوكيات الخاطئة مع زول حصل له كيس زي ده. يعني أنا شايفة إنه زول لما تحصل له حاجة قسما عنه، تم بيه التحرش وتم الاعتداء ده عليه، انتهكوا حقوقه، ده ما زول ده ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت قصبا عنه ما بارادته. فبتختلف لما تكون بالاراده، لما تكون بالاراده بيكون داك عندها مسمى اخر، وعندها تفاصيل اخرى، وعندها عقوبات اخرى. لكن لما تجي بالصوره اللي انا قلتها دي، انتهاك يعني حاجه قصبا عن الزول، انتهكوا كرامته، انتهكوا حقوقه، دي ما وصمه بتاعت عار ولا اي حاجه. ومفترض ان احنا نقول له انت ما غلطان، لانه الحاجه دي اتعملت فيك قصبا عنك. فنحن نحاول نساعد بعض، ونحاول انه الحاجات الزي دي نجيب فيها عشان نقدر نردع كل مجرم بيحاول يعمل التفاصيل دي، ويكون قاعد طليق حر ما في زول قادر يسأله، عشان بسبب انه الناس ما سألوه، الناس خافت وغطت الطرف، وبكون في ضحايا جدد ان شاء الله حيتعرضوا لنفس الحاجه لاننا سكتنا وغدينا الطرف.
1: هل في صعوبات بتواجه الحالات المبلغ عنها؟ يعني مثلا تعقيدات الإجراءات أو صعوبة الوصول إلى العدالة؟
2: أبرز العوائق اللي قاعد تقابل الناس أمام الإبلاغ دي هو الناس خايفة زي ما أنا ذكرت، يعني الخوف، الوصمة بتاعت العار، وضعف الصغة في العدالة. الناس برضو جاها إحساس إنه إحنا لو وصلنا ما بنلقى حقنا. الناس فاهمة إنه القانون ده جرجرة، كل الناس بيقول لك إحنا لو مشينا القانون دي جرجرة، ونحنا ما حمل الجرجرة دي، عشان كده نحنا بنفوض أمرنا لله ومشوا للحل العرفي، يعني يهو التعويضات والتفاصيل دي، والخلط المجرمين إنه يزايدوا. يعني مفترض حاجة زي دي الناس ما تقبل فيها أي تعويض مالي، الحاجة دي تمشي وفق الإجراءات القانونية، الإجراءات اللي بيتخذوها من قبل السلطات إذا وصلت ليها الكيس. يعني الكيسات إذا وصلت للجهات هنا العدلية أو وصلت لناس الشرطة، هي أكيد بتكون صارمة. يعني هم في الأول كده بيقفوا معاك، بيطلعوا عليك الورنيك، وبيحولوك للطبيب، وكل الإجراءات بتمشي. لكن نحن كيف الناس دي اللي يصلوا لأنه ياخدوا إجراء زي ده؟ فالناس ما بيصلوا، يعني بشوفوا إنه الحاجة دي زي العيب، أو يعني لو ما تحصل بتكون الضحية هي بس، واقع عليها الاعتداء، واقع عليها الوصمة العار، واقع عليها التنمر من المجتمع، يعني واقع على كل الحاجات دي. ما بيشوفوا لأنه الزول الجاني ده المفترض هو اللي يتنمر عليه، ومفترض هو اللي يحاصره وينبذه مجتمعيا، لأنه هو مشى يعني انتهك حق زول، وهو ده يمشي كده يخلوه بدون ما يحاسبوه. يعني فده الغلط هنا، يعني الناس محتاجة تغير نظرتها في الموضوع ده، انه الجاني ده هو المفترض الناس تجيب وتنبذه من المجتمع، وما يكون في بيئة حاضنة لهم، ويقول له انه الحاجة اللي عملتها دي غلط. ده كل المطلوب، لكن الإجراءات هي بتتم إذا الناس وصلت، بس الناس ما قاعدة تصل. يعني مؤسسات البيئة الحامية اللي هو زي الأسرة والطفل ومجلس رعاية الطفولة حاليا هنا عندنا ما شغال، لكن بينسقوا المنظمات وقادة المجتمع لما تكون في حاجة زي دي. حماية الأسرة والطفل أسي حاليا موجودة، يعني اتصانت من قبل منظمة، وحتى هنا الجهات المختصة موجودة وعينت ليها زول. لكن أنا زي ما قلت لك، دي مؤسسة قاعدة بتاعت بيئة حامية قاعدة، لكن اللي بيجي لها منه الناس هي اللي ما بتجي. يعني احنا دايرين الناس تجي، يعني لما تحصل حاجة زي دي الناس تجي تصل، وبعد ذاك تخلين القانون يجري مجراه، عشان احنا نقدر شنو نردع الناس دي، ونضمن انه تاني بعد ذا الحاجة دي ما حتكون كبيرة، والظاهرة دي نحاول نحاصرها عشان تختفي.
1: ما في منظمات هناك بتنشر الوعي وسط المجتمعات بخصوص هذه الظاهرة؟
2: بخصوص الشراكات القاعدة تيم، نعم في شراكات من المنظمات، إذا كانت عالمية أو منظمات وطنية أو مبادرات مجتمعية، في تنسيق قاعد يتم لما يكون في كيس حاصل في المجتمع. الناس بتصل بتقدم له الخدمة الأولية، يعني الرعاية الطبية، الدعم النفسي، التفاصيل والحاجة دي. الملاحظ إن ما بنلقى الناس دي تمشي في الاتجاه القانوني، فده خلانا هسه نحن نمشي نتكلم، يعني إنه الاتجاه القانوني ده مهم شديد يا أخواننا، لأنه بيأدب لنا الناس، الإجراءات القانونية دي بتأدي وتوفر الحماية للناس. فالناس تصل يعني تعمل البلاغ حقها، وطبعا البلاغ والتفاصيل دي في غاية السرية، دي حاجات بتتم بسرية شديد، يعني الناس ما تخاف، ما حيقولوا فلان بلغ ولا الحصل، الحاجة دي بتدور بقمة السرية، والحاجة بتمشي للطبيب، بيكون في باحث اجتماعي بيعمل دراسة للحالة دي، بعد ذاك بيتم البلاغ بصورة سرية، بعد ذاك المواضيع بتجري، وحتى لو بيجي بصورة علنية ذاته إنه الزول ده بلغ ومسكوه، الحاجة دي أنا شايفها كويسة ما كعبة، إنه الناس لازم يعني تاخد إجراءات واضحة وصريحة تجاه الجرائم اللي بتحصل للناس زي دي، فلازم الإجراءات يا إخواننا تتخذ يعني. فنحن دايرين الحاجه دي تبقى يعني زي الالتزام من كل زول، يعني من كل زول بتحصل له الحاجه دي، نقدم الحاجات الخدمات.
1: هل بتفتكر انه للحارب دور مثلا في اعاقه نشر الوعي، مثلا صعوبه تحرك الاتيام وما الى ذلك؟
2: دور المجتمع والمنظمات والقيادات اللي هو بيعملوا التوعيه وبناء القدرات بالظاهره دي، انه الناس بتوعي في المجتمعات بتعمل جلسات، لكن هو الجلسات دي ما قاعد تصل لكل الناس في ظل التحديات الراهنه دي. يعني الناس بتعمل على مستوى رئاسه المحليات، يمكن بتصل مناطق اقرب للمحليات، لكن عشان احنا نصل لابعد ناس هم محتاجين للتوعيه دي ما قادرين نصل، لكن في ترتيبات وخطط موضوعه لانه الناس ان شاء الله حتصل لكل الناس والناس تتكلم عبر الاذاعه عبر المنصات انه الحمايه دي يعني مطلوبه ولازم الناس يعني الموضوع ده ياخدوه بمحمل الجد. يعني
1: أستاذ بسين، على حسب كلامك الظاهرة دي في تنامي وما في أي حلول للحد منها، في رأيك ما المطلوب الآن فعله؟
2: الوقاية من الظاهرة دي أول وقاية بيكون بالتوعية، واللي قدام يكون عبر حملات توعية كبيرة، عشان كده هي الوقاية دي هي اللي بتقينا إنه الزول يقع في الجريمة. فعشان كده لو تمت التوعية أنا بضمن إنه فيه وقاية حقيقية والناس بتعرف حقوقها والمجتمعات بتعرف إنه الظاهرة دي مفترض تمشي لوين والناس تتعامل معها كيف. فقط الناس توعي يعني وننشر الوعي وانه ده حق من حقوقك، انه لازم تعرف انه اي انتهاك لطفل لفتاة لآنسة لطفل ذكر انه من حقك تفتح بلاغ، خاصة الاطفال، لانه الاطفال دي زي ما قلنا لكم هم في رقبتنا لسه ما واعيين ما دارين بالحاجة اللي بتحصل لهم شنو. فعشان كده دي القصر والغاسر ده في رقبة الناس كلهم. فعشان كده احنا لازم ناخد الإجراءات القانونية، ما نسمح لأي زول جاني يرتكب لنا جريمة ويكون قاعد في نصنا ماشي ولا كأنه حصلت حاجة.
1: طيب ندعمل كيف مع الجناة في حالة انه الناس ما بتبلغ عن الحالات؟
2: المساءلة دي طبعا دي المحاسبة بدي تديم كيف اذا انت ما جيت فتحت بلاغ وما عملت الإجراءات وما وصلت الجهات العدلية، فانت بتكون خايف وما بالوصمة بتاعت العار بتضيع حقوقك، فهيكون في محاسبة كيف؟ أكيد يعني ما في محاسبة، لأنه الجناه يعني ماشيين حرين طليقين، لأنه أنت عارف أنك أنت بتخاف من بتشور عيبة وهو بواصل في جرائم وأنت بتواصل في نفسياتك دي. يعني فعشان كده إذا نحن وصلنا لمرحلة أنه ده حق، فأنت لو وصلت للجهات العدلية الهسي بيه الموجودة بيها شاشتها دي أنت بتلقى حقك. يعني إحنا ما قاعدين نصل، يعني فقط نحن دارين عبر الحلقة دي يعني الناس تفهم أنه ده حق وإنه الناس لازم تصل. يعني الجهات القانونية رغم الهشاشة الموجودة عندنا ما بتقبل بالحاجة دي تستمر، لكن هي تصل كيف؟ نحن دايرين الناس تصل عشان نحن ذات يكون في محاسبة، يكون في عدالة، عشان نحن نطلع من دائرة الخوف، فالناس مفترض تصل. يعني
1: رسالة أخيرة أستاذة بسينة.
2: في الختام أنا شايف إنه الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسي هي مجموعة من المبادئ والسياسات اللي بتهدف إلى منع الاستقلال والانتهاك، فهي سياسة يعني بتنظم حياة المجتمعات. فأنا شايف إنه الناس تقف على الموضوع ده وتشوف إن الموضوع ده مهم جدا زيه زي كل المواضيع المهمة في حياتنا، فعشان كده لازم نوفر الحماية لكل المجتمعات.
1: شكرا جزيلا لك الناشطة الحقوقية بسينة حماد على المشاركة في هذه الحلقة وتفضلك بالإجابة على أسئلتنا حول تنامي ظاهرة الاعتداءات على الأطفال في غرب كردفان. كما نشكر مستمعينا الكرام على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء.
3: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وانعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
2: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. اهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
8: نعم، انه في طريقتين للانتقال بتاعت المرض المعدي من الزول المصاب للزول المصاب. فقلنا انه في طريقين، طريق مباشر وطرق مباشر وطرق غير مباشر. الطرق المباشره دي بتشمل لنا اول حاجه الالتماس المباشر او الاحتكاك المباشر. الالتماس المباشر جلد لجلد، يعني مثلا الزول عنده مرض جلدي معدي، ما يحتك بزول ثاني مصاب، هيقوم المسبب بتاع المرض ده لو كان هو الجراثيم بتاع المرض ده هيقوم يمشي للزول المصاب ويسبب له مرض. دي طريقة بيسموها مباشرة. كطريقة تانية مباشرة طريقة الرذاذ، زول قحة هو عطس وكان هو عنده كمية بتاع بكتيريا أو مسبب بتاع مرض جراثيم أسنان عدة زغم طلع كمية من الميكروبات. الزول الثاني النصيح قام يستنشق برضو نفس الميكروبات، هيدخل للزول النصيح ده وحتسبب له نفس المرض الموت. عندنا برضو الالتماس المباشر للتراب، زول بيمشي حسيان مشي في حتة فيها كانت التراب ده في حتة كانت ملوثة فيها مسبب بتاع مرض وحصل الجرح ولا كده، بيقوم الميكروب ده يخش له في جسمه وحيسبب له المرض برضو بطريقة مباشرة. في طريقة برضو من الأم المصابة للجنين عن طريق المشيمة، يعني أم عندها مرض نادي ممكن تنقل لجنينها اللي هي حاملها. ديل الطرق ديل كلهم بيسموهم الطرق المباشرة، يعني ما داروا فيه نص تقوال كده مباشرة. في طرق غير مباشرة، غير مباشرة معناته داير حاجة في النص عشان يشيل الميكروب ده أو الجراثيم ده يشيله من الزول المصاب عشان يوديه الزول المنصف. دي الطرق غير مباشرة. هم خمسة طرق أساسية. الخمسة طرق الأساسية دي نحسبهم يا صاحبين، أول حاجة الحشرات الطائرة من بيتين الأصابع ذاتي بتاعت اليدين، أول يدين ذاتي يدينا نحن، ومن ثلاثة عندنا الأكل، ومن أربعة عندنا الأدوات المتبادلة كل يوم بين الناس، ومن خمسة عندنا السوائل وكانت موية ولا السائل شربات ولا كانت سائل سائل بتاع الدم بتاع الدم بين الدم. دي الخمسة حاجات. نجي نمسك الأول واحد الحشرات الطائرة. الحشرات الطائرة عندنا زي الزبابة. الزبابة دي بتبقى وفيد كيف إنها تنقل. مثلا زول مشى كان عنده إسهال، مثلا الإسهال ده كان مثلا بسبب أي واحدة من الجراثيم البنام، مثلا قلت طفيل قام قاعد هناك وقام في البراز ده شال كمية بيكور عينه كمية من الميكروبات وجاول وجطائر وقاعد لنا في أكل أو الإناء بتاعت الأكل أو أي حاجة نحن بنتناولها كده بيجي لنا وفيد إنه يجي يشيل لنا من الإسهال بتاع الزول المصاب، جاب لنا للحتة اللي إحنا بناكل أو من الحاجة اللي إحنا بناكلها كده بيجي شنو وفيد. دي الحشرات الطائرة يعني زي الذباب اللي قلناه هالشيء، وممكن يكون كمان زي البعوض. البعوض تعبي مثلا الزول المصاب عنده طفيل في جسمه بتاع الملاريا تشيله تشرب من دمه تشيل معه وتيجي كمان تلسع الزول او تعدي الزول النصيح كمان تفك له طفيل بتاع الملاريا. دي الحشرات الطائرة. طيب عندنا الحاجة الثانية زي ما قلنا هم خمسة. الحاجة الثانية عندنا اليدين. اليدين دي نوع من الحاجات مهمة جدا، من اغلب الامراض الماضية بتتنقل بواسطة يدينا دي. استعدامكم كويس، مثلا الام عندها جنة عنده اسهال وعنده اي مرض ماضي مشت ووصلت مثلا الدينة اللي عندي اسهال ما وصلت الدينة كويس، جاب الدينة فيها ملايين الميكروبات او الجراثيم، جاب ما شاء الله جابت عملت للناس الاكل وعملت لهم شربات وكانت الدينة ملوثة بالجراثيم بتاعت الطفل اللي عندي اسهال. معناه دو كل الناس الموجودين الاكل ومن الاكل ده وشربوا من الشراب ده هيجيهم نفس الجراثيم. اذن اليدين ده يا جماعة ضروري جدا، ده كمثل يعني ضربت لكم، او ممكن يكون بس يدينه ده مشيت حبشت لك في حتة قول في حتة حتة فيها زحمة بتاعت ناس خطير يدك مثلا في حتة الجنيه قال حتة دي ما فيها جراثيم منه وجيب ما رسلت يدك وجيب ما رسلت يدك وطوال أكلت بدون ما تغسل يدينك يدينك جيب كان ملوثة وأكلتها حيدخل لك المية من الجراثيم حسب لك المرض الواحد كون عارف ذات مصدر جميل إذن اليدين دي يا جماعة أهم طريقة غير مباشرة للأمراض المعدية عندنا الأدوات المتبادلة بين الناس كلها طيب الأدوات المتبادلة زي شو عندنا زي القروش وفي بعض الناس كمان بتبادلوا مناديل مثلا في ناس كمان بيستخدموا مثلا الأدوات بتاعت الحلاقة ما عارف كمية من الحياة زي دي الأدوات المستخدمة يوميا كويس أو مثلا قول ملايات الناس بيرقدوا فيها كده الأدوات المستعملة يوميا برضه ممكن تكون طريقة غير مباشرة مثلا قولنا على سبيل المثال مثلا الملاية مثلا زول جاء عنده مرض معدي ورقت السرير بتاع الزول النصيح الزول النصيح جاء رقت معناته الملاية دي كانت يعني فيها كمية بتاع الميكروب وممكن تقليها يعني ده على سبيل المثال أو زول قروش مثلا زول كان عنده أي بكتيريا يعني هو كان مريض جاء مستخدم القروش ده مثلا بيده حط فوق وعمل فوق المهم وجاء مد لزول ثاني نفس القروش ده القروش فيها كمية من الجراثيم معناته الجراثيم ده هيتنقل من الزول المطاعب ده بيمشي لزول النصيح دي الأهل نقولها الأدوات المستخدمة يوميا عندنا الحاجة الرابعة الأكل الأكل ده يعني واحدة من الحاجات الضرورية جدا والضروري حتى الجراثيم يعيش أكل مثلا من المزرعة لحد الحتة بتاعت الأكل ممكن في أي حتة من الحتات ممكن تتلوث الجراثيم من الزرع ممكن تتلوث أثناء النقل من البيت ممكن يتملد مثلا اللحمة من السوق ممكن أثناء النقل ممكن يا أثناء الطريق برضه ممكن أثناء تقديم الأكل برضه ممكن يتلوث يعني بنفس الفهم بتاعت إن جراثيم كان موجود في حتة تانية مثلا الزول ما غسل الدين كويس هو مثلا الزوار جو قاعد فوق الأكل لأنه كان فاتح أو كده كويس لوس خاصة الجراثيم الزول أكل يمكن والد سبب له المرض برضو عندنا السوائل السوائل دي عندنا زي الموية الموية مثلا واحدة من الحياة الضرورية برضو بتنقل لنا كمية من الأمراض اسمها ووتر بورن ديزيز اللي هو الأمراض اللي لها علاقة بالموية مثلا الكوليرا مثلا الموية ممكن زول مشى ويتبرد في حتة فيها مجرى بتاعت مويه وهو كان عنده كوليرا مثلا الزول اللي قدام هناك مجرى غرف المويه ويصير فيه كميه من الميكروبات مثلا بتاعت الكوليرا هتجي طوالي برضه عندنا برضه السوائل الثانيه زي مثلا الدم مثلا الزول نقول له دم ملوث لانه برضه سائل نقول له دم كان فوقه تعب كبد الفيروس نوع بي باء مثلا او حتى ملاريا يعني الزول نقول له دم فوقه المسبب بتاعت مرض الملاريا برضه ممكن تجيه ملاريا دول الطرق الغير مباشره للانتقال بتاعت الامراض المعديه شكرا لكم
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء. هناك خطرا كبيرا من مخلفات الحرب الغير متفجرة في الخرطوم ومناطق أخرى في السودان.
2: لتفادي الحوادث تحث دائرة الأمم المتحدة للإجراءات المتعلقة بالألغام المدنيين على عدم لمس أو التقاط أي من مخلفات الحرب أو أي أجسام غريبة. احذر،
9: قد تتواجد مخلفات الحرب في أماكن الركام والبيوت المخصوفة.
2: احذر من التواجد بغربها للحفاظ على سلامتك. ابتعد، لا تلمس.
10: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
11: أعزائي المستمعين السلام عليكم، أحييكم وأقدم إليكم معنا من الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. إدانة واسعة لهجوم بطائرة مسيرة استهدف سوق مدينة قبيش بغرب كردفان أمس أدى لمقتل 28 شخصا وإصابة 41 آخرين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. مجلس الأمن والدفاع يوجه بوضع ضوابط للخلايا الأمنية والعمل على صياغة تعريف للمتعاونين مع الدعم السريع. مستشار برهان يشيد بتوجيه مجلس الأمن والدفاع بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع الدعم السريع. الخلية الأمنية المشتركة بشمال كردفان تكشف عن انتحال أشخاص لصفتها من أجل الابتزاز والإرهاب. الدكتور كامل إدريس يصل إلى أنقرة في زيارة رسمية لإجراء محادثات مع نائب الرئيس التركي. وزارة الصحة الاتحادية تعلن أن استمرار انتشار التهاب الكبد الوبائي في الجزيرة والنيل الأزرق. استمرار حملة التطعيم ضد الحزبة والحزبة الألمانية في شمال دارفور بهدف الوصول إلى 1,300,000 طفل. قيادات في نقابة الصحفيين السودانيين ترفض حكما بحبس صحفية وتطالب بمنع الحبس في قضايا النشر. حملة عدالة نسوية تعرب عن قلقها إذا الانتهاكات التي تتعرض لها الصحفيات. وزير الخارجية المصري يبحث مع وزير الخارجية البريطانية مستجدات الأوضاع في السودان. اجتماعات في العاصمة النمساوية فيينا لشخصيات سودانية من أجل تقريب وجهات النظر لوقف الحرب. اجتماعات بين تحالف صمود وعدد من القوى السياسية والمدنية في أديس أبابا في بداية يونيو. الإدارة المدنية في جنوب دارفور تشيد بتحرير رهينة محتجزة في نيالة وتوقيف أفراد الإصابة المتورطة. جنوب السودان يدشن نظام وطني مستقل عن السودان لإدارة الحركة الجوية عبر برج المراقبة ومطار جوبا. هيئة الجمارك تحرك الدولار الجمركي من 3,395 جنيها إلى 3,222 جنيها و80 قرشا بنقصان قدره 173 جنيها. السودان وأذربيجان يوقعان اتفاقية للإعفاء المتبادل في تأشيرات الدخول لحملة الجواز الدبلوماسي. قطوعات التيار الكهربائي تفاقم معاناة المواطنين في الخرطوم والولايات. مصر تلزم جميع الأجانب المقيمين داخل البلاد بتحديث البيانات واستكمال إجراءات تقنين أوضاع الإقامة. خالد عمر يوسف يقول تسجيل السافنة بشأن تلقيه المال من جهات خارجية للانضمام إلى الجيش يكشف أكاذيب معسكر الحرب. الأمانة العامة لمجلس الوزراء تعلن أن عطلة العيد الأضحى المبارك ستبدأ اعتبارا من الثلاثاء وتستمر حتى السبت المقبل. أعزائي المستمعين، في الختام تقبلوا تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، وأشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، ودمتم بخير.

أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجة. فأهلا بكم.

0: أعزائي المستمعين، السلام عليكم، وأحييكم وأقدم إليكم نشرة الأخبار من راديو دبنجا اليوم الأربعاء الموافق 20 مايو 2026. أبدوها بالعناوين. مجلس الأمن والدفاع يوجه بضبط عمل الخلايا الأمنية ووضع تعريف للمتعاونين، والحركة الشعبية تتهم الجيش السوداني باستهداف منظمة إنسانية في كاودة بطائرة مسيرة. مقتل 4 مدنيين في قصف طائرة مسيرة على الدلن وبابانوسا، واستهداف جديد لمدينة الضعين بالمسيرات. حراك دولي في فيينا ونيروبي تمهيدا لحوار السوداني في يونيو المقبل، وتحريك الدولار الجمركي بنسبة انخفاض قدرها 5%. الصليب الأحمر يكشف عن ارتفاع عدد المفقودين بعد الحرب إلى 8,000، واحتجاجات في البحر الأحمر بسبب آبار للمياه. تفاصيل النشرة من راديو دبنجا في تقديم محمد سليمان. قتل 2 من المدنيين، امرأة وشقيقها، جراء استهداف نفذته قوات الدعم السريع على عربة دفار بالقرب من مدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان اليوم الأربعاء، كما شمل القصف حي المعاصر وأشر ونسى داخل المدينة. وأفاد أقارب الضحايا راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار كانت في طريقها من الدلن إلى هبيلة، ما أدى إلى مقتل شخصين وإصابة آخرين، جرى نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج. قتلت امرأة أمس الثلاثاء في قصف نفذته طائرة مسيرة تتبع للجيش السوداني بقرب مدينة بابانوسا بولاية غرب كردفان. وأفاد شهود عيار راديو دبنجا بأن الطائرة المسيرة استهدفت عربة دفار أثناء سيرها في منطقة قرب المدينة، ما أدى إلى وفاة المرأة في الحال. وأشار الشهود إلى أن العربة تعرضت لتدمير جذعي جراء القصف. قالت السلطة المدنية التابعة لحركة الشعبية بقيادة الحلو إن طائرة مسيرة تابعة للجيش السوداني استهدفت مقر إحدى المنظمات الإنسانية بمدينة كاودة، ما أدى إلى تدمير عربتين أمس الثلاثاء. وأدانت السلطات المدنية في بيان الحادثة وقالت إن القصف أدى إلى تدمير عربة تتبع لقوات التأمين الخاصة بحماية المدنيين، إلى جانب عربة مدنية مملوكة لأحد المواطنين. كشفت مصادر أن استهداف طائرة مسيرة تتبع للجيش من مدينة الضعين بولاية شرق دارفور. وأوضحت المصادر أن القصف الذي جرى أصر أمس أسفر عن تدمير مبنى حكومي في حي العرب بالمدينة. أعلن قادة ميدانيون في قوات الدعم السريع أنهم ما زالوا يسيطرون على مدينة أم دمهاج في شمال كردفان. ونفى قادة في تسجيل مصور من داخل المدينة ما تردد من أنباء عن سيطرة القوات المسلحة على المدينة. وأضاف أحد القادة الميدانيين لقوات الدعم السريع في هذا الخصوص:
1: التاريخ اليوم يوم 20/5/2026 يوم دمهاج حق. الله أكبر، شاوي رنق قدام. قلت ما قلت ما حد دمهاج حق.
0: الله أكبر. وجه مجلس الأمن والدفاع السوداني في اجتماعه بأمس برئاسة رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان الجهات المختصة بالعمل على تعريف المتعاونين مع قوات الدعم السريع، مع التركيز على التحريات بشأن هؤلاء المتعاونين. ووجه الاجتماع بضرورة وضع الضوابط اللازمة لأمن الخلايا الأمنية في المحليات، كما وجه الجهات المختصة بضبط تحركات الأفراد والعربات القتالية والمسلحة داخل المدن والأسواق. وقال وزير الدفاع في تصريحات عقب الجلسة إن الاجتماع أمن على ضرورة توفير الخدمات الأساسية لا سيما الكهرباء والمياه للمواطنين العائدين إلى البلاد. وأضاف في هذا الخصوص:
2: كما كلف المجلس الجهات المختصة

0: لضرورة وضع الضوابط اللازمة للخلايا الأمنية في المحليات. كلف المجلس الجهات المختصة لضرورة تعريف المتعاونين مع الميليشيا المتمردة مع التركيز على التحريات اللازمة حيال المتعاونين. شكرا جزيلا وبارك الله فيك.
1: وفي السياق قال المستشار رئيس مجلس السيادة للشؤون السياسية والخارجية أمجد فريد إن مجلس الأمن والدفاع وجه الجهات العدلية بصياغة تعريف قانوني دقيق لتهمة التعاون مع قوات الدعم السري بما يتناسب مع طبيعة المرحلة الحالية والأوضاع التي خلفتها الحرب. وأشار المستشار إلى أن التعريف الجديد يستهدف التمييز بين من شارك في جرائم وانتهاكات الدعم السري بصورة مباشرة وبين المواطنين الذين يضطروا للتعايش قسرا مع سيطرتها على المناطق المدنية. أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون أوائق مما يمكنها من تقييم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة الدولية في السودان عدنان حزام لراديو دابنغا ردا على إجراءات حكومة تأسيس بإلزام المنظمات الدولية بالتسجيل أو الإخطار إنه على تواصل مع جميع الأطراف المشاركة في النزاع لتقديم المساعدة للمجتمعات المتضررة. وأضاف في هذا الخصوص
2: نعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
1: وحول الأرقام التي وثقتها اللجنة لعدد المفقودين في السودان قال حزام إن الأرقام التي رصدتها اللجنة الدولية للصليب الأحمر منذ بداية الحرب 15 أبريل قد بلغت 8000 مفقود، لكن الأرقام التي رصدتها اللجنة للصراعات بشكل عام في السودان بالمجمل بلغت نحو 11000 مفقود. وأضاف في هذا الخصوص
2: بما يخص ال 11000 من المفقودين، طبعا هذه أرقام اللجنة الدولية للصليب الأحمر التي رصدتها للصراعات بشكل عام في السودان، ولكن إذا أردنا الرقم الذي رصدنا أو سجلته اللجنة الدولية للصليب للمفقودين منذ بداية الحرب هو حوالي 8000، ولكن بالمجمل المفقودين الذي سجلتهم اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان ما يتعلق بالصراعات هو 11000، ولكن منذ اندلاع الصراع وحتى اليوم سجلت اللجنة الدولية للصليب الأحمر 8000 مفقود.
1: أصدرت السلطات بولاية الخرطوم قرارا منع بموجبه عبور المركبات ذات الحمولة العالية عبر معبر خزان جبل أولياء حفاظا على سلامة الخزان والبنية التحتية. ونص القرار الصادر أن المدير التنفيذي لمحلية جبل أولياء الناجبة النقا على منع عبور أي مركبة تتجاوز حمولتها 5 أطنان اعتبارا من أمس الثلاثاء. وكان المدير خزان جبل أولياء المهندس سامي سالم قد أشار إلى أن جسر جبل أولياء لم يعد صالحا لعبور المركبات بسبب التصدعات الخطيرة التي تحدد سلامة العبور. أطلقت مجموعة من المنظمات والمبادرات المحلية بمنطقة جولو في جبل مرة حملة توعوية لمكافحة حالات الاشتباه بمرض جدل القرود عقب الإعلان عن انتشار المرض في عدد من مناطق شرق الجبل. وقال أحد المتطوعين المشاركين في الحملة إن المنظمات والمبادرات المحلية تكاتفت لتقديم التوعية للمواطنين حول مرض جدري القرود وشرح الإجراءات الاحترازية اللازمة لحد من انتشاره وحماية السكان. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دابنغا عن حراك دولي مكثف حول السودان بدأ باجتماع منظمة مركز السلام النمساوي في فيينا ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف المعتصم أن اليوم ينعقد في نيروبي اجتماع موسع لقوى إعلان المبادئ يحضره 60 ممثلا لتحالف الصمود وحزب البعث الأصل وحركة تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وقوى مدنية، وسيناقش الاجتماع توسيع التحالف والتنسيق بين مكوناته والأزمة الراهنة. وأضاف في هذا الخصوص
3: في إحراق دولي كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر.
1: وقال الطاهر المعتصم إن ما يجري في فيينا أو نيروبي هو تحضير لاجتماعات تعقد في أديس أبابا في مطلع يونيو القادم برعاية الخماسية، وذلك بهدف الإعلان عن حوار سوداني سوداني بالتوازي مع التوقيع على هدنة وقف إطلاق النار. وأضاف المعتصم لراديو دبنجا:
3: في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات تعقد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
1: أعلنت وزارة الصحة بجنوب دارفور تنفيذ حملة غزوية متكاملة بعدد من محليات الولاية بالتعاون مع عدد من المنظمات الإنسانية والشركاء الصحيين. وقالت مدير إدارة التغذية بالوزارة بتول آدم إن الحملة تشمل إجراء مسح تغذوي سريع إلى جانب تقديم تدخلات صحية وغذائية للأطفال والأمهات. وأوضحت أن الحملة تتضمن توزيع فيتامين ألف والمكملات الغذائية إضافة إلى الحبوب الطاردة للديدان، فضلا عن توزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل بالتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية. وأضافت في هذا الخصوص:
4: حملة تغذوية متكاملة فيها كمية من التدخلات اللي هي تدخلات تغذية من ضمنها فيتامين ألف والمكمل الغذائي الذي يسميه إيرانس، بالإضافة للتكامل مع إدارة الأمراض المهملة في توزيع الحبوب الطاردة للديدان، بالإضافة للتعاون مع إدارة الصحة الإنجابية لتوزيع حبوب الفيفول للأمهات الحوامل.
1: تستعد منظمة اللاجئين السودانيين بهولندا لتنظيم النسخة الثانية من بطولة السودانيين لكرة القدم يوم الأحد 24 مايو بمدينة أوتريخ بمشاركة 26 فريقا يمثلون مختلف المدن والتجمعات السودانية في هولندا. وقال هيثم إبراهيم ممثل منظمة اللاجئين لراديو دبنجا إن البطولة تهدف إلى تعزيز الروابط الاجتماعية بين السودانيين وإتاحة مساحة للتلاقي والتعارف وترسيخ قيم السلام والمحبة وقبول الآخر، إلى جانب تعزيز الاندماج المجتمعي بين أفراد الجالية. قالت مفوضية اللاجئين إن 27 لاجئا من بينهم سودانيون في ليبيا قادروا إلى كندا عبر قنوات قانونية منظمة بتسيير من السلطات الليبية. وأوضحت أن المقادرة هي الثالثة هذا الشهر للاجئين الذين فروا من الحرب والاضطهاد. وأضافت مسؤولة في مكتب المفوضية في ليبيا في هذا الخصوص:
5: تلت رحلي على كندا بهالشهر، ومثل ما قال المفوض السامي مؤخرا، اللجوء لازم يكون حالي مؤقتة مش مصير دائم. بالنسبة للمفوضية، مساعدة اللاجئين يلاقوا حلول برا ليبيا هي جزء أساسي من دورنا.
1: وجه مواطن وخبراء تربويون بمدينة كسلة وزارة التربية بالولاية انتقادات بسبب الأخطاء التي صاحبت إعلان نتائج امتحانات الشهادة الابتدائية، والتي حرمت عددا من المتفوقين من ظهور أسمائهم في قائمة الأوائل. وأوضح مواطنون في حديث لراديو دبنجا أن الاعتذار الذي وجهته وزارة التربية غير كافي، مطالبين بمحاسبة الذين ارتكبوا الأخطاء ووضع الضوابط اللازمة لعدم تكرارها. حركت حياة الجمارك الدولار الجمركي من 3395 جنيها إلى 3222 جنيها بنقصان قدره 173 جنيها بنسبة تفوق 5%. وعادت الجمارك بموجب القرار الدولار الجمركي إلى ما كان عليه في بداية مايو الجاري. من جهة أخرى، قال الخبير الاقتصادي دكتور وائل فهمي لراديو دبنجا إن التقرير الذي صدر بشأن التضخم يعني أن الارتفاع في الأسعار زاد بنسبة 45.8%، مشيرا إلى أنه يمثل انخفاضا شديدا في معدلات التضخم بالمقارنة مع العوام الماضية، ما يشير إلى انخفاض نسبي في سرعة التضخم على أساس سنوي، وأضاف في هذا الخصوص:
6: سواء كان المعدل بتاع التضخم ده ارتفع ولا انخفض، النتيجة واحدة، هو إنه المستوى العام في الأسعار في اتجاه واحد في حالة ارتفاع دائم، بغض النظر عن معدلات التضخم أو سرعة الارتفاع بتاعة الأسعار، كان زايدة بسيط زايدة كثير ده ما مهم، المهم إنه الأسعار زايدة. المقصود استهدافه لسبب بسيط جدا جدا، لأنه هو ده اللي بيدهور في القوة الشرائية للمواطنين اللي بيأذي الاقتصاد وبيشوه وبيعجز حتى القدرات على تنظيم المجتمع نحو الإنتاج، ولا المواطن نفسه بيهمه هذه الأرقام بتاعت معدلات التضخم بقدر ما هو بتهمه الأسعار اليومية اللي بيمشي بيشتري بها البضائع، لأنه بيحسب الأسعار ويفهم لغة الأسعار أكثر من ما بيفهم لغة التضخم.
1: شهدت مدينة درديب احتجاجات ارتبطت بقرار توزيع آبار ضمن مشروعات المسؤولين المجتمعية التي نفذتها هيئة الموانئ البحرية. وقال الصحفي المراقب عثمان حاشم لراديو دبنجا إن المحتجين طالبوا بتنفيذ الآبار داخل المدينة، حيث ترتكز الكثافة السكانية وتعاني الأحياء من أزمة حادة في الحصول على مياه الشرب بدلا من توزيعها في مناطق مرتبطة بالنشاط التعديني والاستثماري. وأضاف في هذا الخصوص:
7: يجب على أن الآبار دي تتوزع في مناطق خاصة بالنشاط التعدين التغذيدي وهي استثمارية، حتكون ما حتفيد المواطن، لأن حوجة المواطن في داخل المدينة في محل سكنه في محل تواجده وبتطلب تواجد الخدمات، ومدينة درديب يعني تغيب فيها عملية المياه الجوفية.
1: الخبر الأخير في النشرة: وقع وزيرا خارجية السودان وأذربيجان اتفاقية لإعفاء المتبادل من تأشيرات الدخول لحملة الجوازات الدبلوماسية. ومن جهة أخرى، وصل رئيس الوزراء الدكتور كامل إدريس إلى العاصمة التركية أنقرة على رأس وفد رفيع المستوى لعقد اجتماع مع نائب الرئيس التركي جودت يلماز والإشراف على اجتماعات اللجنة الاقتصادية المشتركة. أعزائي المستمعين، في الختام أشكركم على حسن الاستماع والمتابعة، وتقبل تحياتي وتحيات الزملاء براديو دبنجا، ودمتم بخير.
8: أهلا وسهلا ومرحبا بكم الأعزاء مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان اليوم الأربعاء الموافق 20 شهر 5 مايو 2026. في الجولة دي حنستعرض المواضيع والقضايا التالية: حراك دولي مكثف حول السودان واجتماعات في النمسا ونيروبي وأديس أبابا.
3: اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا.
8: استمرار الجدل السياسي حول الانشقاقات داخل الدعم السريع،
9: معروف ان النهوض حصل فيها نهب ومنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع الى النهوض.
8: اطلاق سراح سجناء من داخل السجون في بداية الحرب، من المستفيد منها؟
10: التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة.
8: اللجنة الدولية للصليب الأحمر تقول إنها تواصل الحوار مع أطراف الحرب من أجل الوصول للمتضررين،
2: الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان.
8: وعمل مسرحي بالمسرح القومي بيوغندا يتناول تاريخ السودان.
11: فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تحكيس كيف السودانيين دلهم بيقدروا إنه حلحلوا مشاكلهم.
8: كل هذا سنستمع إليه بعد الفاصل.
12: دبنجا، أخبار لكل السودان.
8: أهلا بكم مرة أخرى. كشف رئيس تحرير صحيفة صوت الأمة الطاهر المعتصم في حديث لراديو دبنجا عن حراك دولي مكثف حول السودان، بدأ باجتماع ينظمه مركز السلام النمساوي في فيينا، ضم شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في مائدة حوار مصغرة. وأضاف الطاهر معتصم لجولة السودان اليوم في هذا الخصوص:
3: في إحراج دول كبير بيجري حول السودان. كشفت مصادر إعلامية أمس عن اجتماع يعقد في فيينا العاصمة النمساوية بدعوة من مركز السلام النمساوي يشمل عدد مصغر من شخصيات سياسية ومدنية من تيارات مختلفة في محاولة لوضع المشتركات وتقريب وجهات النظر. في نفس الوقت اليوم أو غدا ستعقد في نيروبي اجتماعات كبيرة جدا لإعلان نيروبي لتذكير المستمعين. كان يضم مجموعة القوى المدنية في صمود إضافة إلى حركة جيش تحرير السودان بقيادة عبد الواحد محمد نور وحزب البعث العربي الاشتراكي. هذا الإعلان الذي كان أبرز ما ورد فيه حظر المؤتمر الوطني. الآن تعقد اجتماعات لتطوير آليات التنسيق بين هذه القوى وأيضا لفتح المظلة التوسعة الآليات التنسيقية لاستيعاب آخرين طلبوا الانضمام لإعلان نيروبي. في تقديري أن كل ما يجري في فيينا أو في نيروبي هو تجهيز لاجتماعات قد يوم 3 يونيو إلى 5 يونيو برعاية الخماسية في أديس أبابا في إطار التحضير لعملية حوار سوداني سوداني وبالتوازي لعملية هدنة لإيقاف إطلاق النار.
8: شهدت الأيام الماضية موجة واسعة من الجدل السياسي والشعبي في السودان عقب الانشقاقات المتتالية لعدد من أبرز القادة العسكريين عن قوات الدعم السريع، وعلى رأسهم القائد النور قبة وعلي رزق الله السافنة. راديو دبنجا تحدث إلى المحلل السياسي المصباح أحمد حول هذه الانشقاقات وما تعنيه.
13: بسم الله الرحمن الرحيم. الانشقاقات داخل الدعم السريع وأثرها على مستقبل الحرب في الميدان وانعكاساتها على الدعم السريع، أنا أعتقد أنه هذه الانشقاقات هي واضح تماما أنها نتيجة لتباينات داخلية داخل معسكر الدعم السريع، لا سيما أنه العناصر المنشقة والقيادات المنشقة من الدعم السريع غالبيتها من مكون قبلي محدد، ولذلك في رأيي أنه ودي واحدة من إشكاليات الدعم السريع أنه تكوينه الداخلي مبني على أو معتمد على حواضن قبلية، وبالتالي التباينات تحدث عندما تتضارب المصالح، ومثل ما حصل في مستريحة وكان هو السبب الأساسي في أنه هذه القيادات محسوبة على قبيلة أم الحميد أنها تتخذ قرار الانسحاب والانضمام إلى الجيش. ولكن أنا ما أعتقد أنه الانضمام ده تم بقناعة لقدر ما هو التضارب في المصالح وصراع في إطار المكاسب الداخلية. ما في شك أنه القائد النور قبة له تأثير كبير لأنه هو من القادة المؤسسين للدعم السريع، وهو الوحيد اللي انضم ومعه قوة يعني، لكن سفنا ما لم يكن معه قوة. صحيح أنه هو قائد عنده خبرة ميدانية طويلة، لكن لم ينضم بعتاد عسكري ولا قوة عسكرية يمكن أن تضيف للجيش الكثير. والأثر السالب في هذا الموضوع إنه هذه هؤلاء القادة عليهم عديد من الإشكاليات مرتبطة بانتحاكات، خاصة وإنه هم كلهم كانوا قادة لمناطق حدثت فيها انتحاكات. إذا كان سافرنا في النهود معروف أن النهود حصل فيها نهب ممنهج لممتلكات المواطنين في ظل وجود قيادة سافرنا في المنطقة دي عندما دخلت قوات الدعم السريع إلى النهود. نور القبة أيضا هو المسؤول عن حصار الفاشر لفترة تجاوزت العام ونصف، وهو المسؤول المباشر عن العمليات فيها، وبالتالي انتحاكات الفاشر معلومة لدى الجميع، وما حصل في الفاشر من جرائم وانتحاكات مروعة يتحمل وزرها هذا الوضع يجعل موضوع العدالة على المحك من ناحية الأخلاقية ومن ناحية السياسية ومن ناحية القانونية، إنه الجيش يستقبل غادة عليهم كثير من الملاحظات وعليهم يعني مسؤوليات في الانتهاكات. هذا أمر طبعا أحدث ضجة داخل معسكر الداعم للقوات المسلحة وجاب ردة فعل سلبية، ما في شك في ذلك. أعتقد أنه هنالك سلبيات وهنالك إيجابيات. الإيجابيات هي أنه مؤشر انشقاقات داخل الدعم السريع يؤشر إلى أنه إما أن الدعم السريع بيحاول يهيكل بنيته الداخلية بشكل جديد يتجاوز فيها القيادات التقليدية، وهو ما يؤدى إلى يعني هذه الانشقاقات والانضمام إلى الجيش، وإما أنه فعلياً الدعم السريع يعاني من حالة تفكك داخلي، وربما تستمر حالة النزيف في صفوفه، وده مؤشر أنا لا أرى أنه يعني يكون قريب، لأنه هو لا يزال متماسك، ما زال مسيطر على مناطق أساسية ورئيسية، لا تزال قواته منتشرة في كثير من المناطق، ولذلك ده مؤشر إنه الحرب ممكن تستمر طوال فترة ممكنة. على الجانب الآخر، بقدر ما إنه يعني هذا الموضوع أضاف للجيش جانب إعلامي كبير ومعنوي، ولكن في ذات الوقت هزم سردية البلابسة أو الداعية لاستمرارية هذه الحرب، والرافضة للحوار مع الدعم السريع وعناصر الدعم السريع، لأنهم كانوا يطرحون لفترة طويلة شعارات ترفض الحوار وتدعو لاستمرار الحرب، ويرفضون أي نقاش أو تعايش مع قوات الدعم السريع، وانكسرت هذه السردية التي يعني ما مؤسسة أصلا على مبادئ موضوعية، وأصبح قصة البلبسة دي ذاتها كثير من الناس تراجعوا عنها بشكل كبير، وفضلا عن أنه قضية العدالة هزمت للأسف ولم يتم الحديث عنها بصورة واضحة في حق قيادات يتحملون وزر الكثير من الجرائم والانتحاكات التي ارتكبت بحق المدنيين، مما يعني أنه يتحكم هذه الحرب التوازنات والمصالح أكثر من مراعاة الحقوق والعدالة للمظلومين. ولذلك أعتقد أيضا من ناحية أخرى هذا الانضمام سيؤدي كذلك إلى أن كثير ممن كانوا يصرون على استمرارية هذه الحرب يتراجعوا، لأنه يعني من الواضح أنه حضن الجيش يتحمل كل مجرم، يعني ليس لديه محددات ترفض يعني هؤلاء القادة المساءلين، أو يتمسك بمبدأ العدالة بحقهم على الأقل لإحقاق الحق المواطن، وبالتالي كثير ممن كانوا يدعمون استمرارية هذه الحرب سيتراجعون عن مواقفهم هذه، وسيبدأون في دعم الموقف التفاوضي والدعوة لإنهاء هذه الحرب، وهو الخيار الراشد الذي تمسكت به القوى المدنية لفترة طويلة وأصبحت تدعو له، وبسببه جرمت ويعني كيلة بحقها السباب والشتم واللعن ووصم بالخيانة، ولكن في نهاية المطاف حصحص الحق واتضح أنه موقف القوى المدنية كان هو الموقف الراشد والصحيح. لذلك أنا أعتقد أنه هناك مؤشر باستمرارية الحرب لفترة أطول في ظل وجود تحشيد في منطقة المثلث في النيل الأزرق، وكذلك تصعيد في جنوب كردفان. للأسف هذا سينعكس على المواطنين بصورة سلبية. نسأل الله أن يحفظ المواطنين وأن يحقن معهم وأن ينهي هذه الحرب اللعينة.
8: أعادت التصريحات التي أدلى بها علي رزق السافنة الجدل القديم حول من أطلق سراح السجناء من سجون كوبر وسجن الهودة ومن المستفيد من هذه العملية. حول هذا الموضوع تحدث لراديو دبنجا الطيب عثمان يوسف ضابط سابق بالشرطة السودانية.
10: فيما يتعلق بسؤالك الخاص بالتعليق على ما على إفادات المجرم الحقيقة، أنا يعني أقول بكل ثقة سافنا يعني في البداية طبعا بعيدا عن الخلفيات بتاعت السافنا وممارساته والادعاءات السياسية وكده، دعنا نتفق إنه السافنا قاتل جنائي يعني معروف وعنده بلاغ وكل الأدلة مكتملة ويعني معروفة لكل السودانيين في أنه قتل واحد معروف في المنطقة الشمالية بواحد من تجار الذهب المعروفين يعني، وسافنا قاد مجموعة وقتلوا يعني وشال منه الكمية بتاع الذهب معروفة والبلاغ معروف. وسافنا لما طلع من السجن طلع كان لما كان في السجن كان على ذمة البلاغ دي. طيب إن الكلام التعليق بتاع سافنا الخاص بأنه والله الشرطة هي اللي فتحت أبواب السجون أمامهم وطلعتهم، الكلام ده سليم، الكلام ده صحيح للأسف الشديد يعني. طيب ليه الشرطة واستمدت من وين الشرطة نفسها صلاحياتها في إنها تطلق المنتظرين والمدانين والمحكومين في السجون؟ الكلام ده طبعا حصل في بداية اليومين الأوائل أو الثلاثة أيام الأول للحرب. الحقيقة الشرطة لما أصدرت القرارات دي وطلع حتى مدير السجون في بيان أو في لقاء إعلامي وقال الكلام ده يعني اللي هم يعني أطلقوا المساجين والمتهمين والمنتظرين والمدانين يعني بثقة شديدة جدا ومعتمدين في الحتة دي ما على سند قانوني للأسف الشديد. هم استغلوا الظرف، لكن هي كانت تعليمات واضحة، تعليمات وصلتهم إنه يطلقوا سراح السجناء. طيب التعليمات دي جات من وين؟ التعليمات دي أنا بتكلم الكلام ده بناء على معلومات وليس تحليل وليس يعني تنبؤ. التعليمات جات من جهاز المخابرات العامة، وطبعا هو الذراع الأمنية للمؤتمر الوطني والحركة الإسلامية باتفاق، وأدوها لهم تعليمات صريحة إنه يطلقوا يفتحوا الأبواب أمام المجرمين ديل. طبعا المستفيد الأول هنا في فئات، طبعا المستفيد الأول فئتين، وده السبب الأساسي والهدف الأساسي اللي خلاهم يصدروا التعليمات دي ويدوها لناس السجون عشان يفتحوا الأبواب بتاعت السجون. يعني في فئتين، الفئة الأولى اللي هم القيادات اللي كانوا محكومين ومنتظرين اللي هم المجموعة بتاعت البشير وأحمد هارون والمجموعة دي المجموعة الأولى. المجموعة الثانية اللي هي المجموعة بتاعت قتلت أحمد الأستاذ الشهيد أحمد الخير، طبعا دي مجموعة ما كان في أي سبب يعني لعدم تنفيذ حكم الإعدام فيهم إلا اكتمال المحكمة الدستورية، لكن ما كان في أي سبب يمنع غير السبب دي تنفيذ حكم الإعدام فيهم. فده كان الهدف الأساسي. من التعليمات دي. وللأسف الشديد للأسف الشديد إنه حتى الدعم السريع كان مستفيد برضو لأنه عنده عدد كبير هو أمثال السافن المجرم دي, وفي تاني منهم مجموعات كانت موجودة بالذات في سجن الهدى. فللأسف الشديد الطرفين كانوا مستفيدين, الطرفين كانوا مستفيدين. وللعلم في سجون أطلق فيها صراحة المجموعات دي بالذات سجن الهدى أطلق فيه صراحة المجرمين ديل بالقوة. وللأسف الشديد برضو إنه يعني في بعض النزلاء لما انطلعوا صرحوا إنه الدعم السريع هو من أطلق سراحهم وهو من كسر الأبواب دي. لكن بعد ذاك طبعا تأكد إنه القوة اللي جات هنا اللي جات عشان أطلقت سراحهم اتضح إنها هي إنه اختلط, لأنه الكلام ده تم بالليل, إنه اختلط عليهم الأمر بتاع الزي. هم افتكروهم إنه ديل من الدعم السريع, لكن الزي هو كان زي القوات بتاعت جهاز الأمن والمخابرات. وحصلت في البداية معارضة من ضباط السجن اللي كانوا موجودين بالذات اللي كانوا في الهدى, اعترضوهم ورفضوا التعليمات دي. حتى بعد ذاك المجموعات بتاعت جهاز الأمن هي اللي قامت دخلت بالقوة وكسرت الأبواب وطلعوا الناس يعني. ودي مسائل يعني احنا نتمنى انه تجي في يوم من الأيام لجان بتاعت تقصي حقائق دولية أو لجان محايدة ولجان بمحققين أكفاء من القانونيين الشرفاء المعروفين تساهم فيه غابة المحامين من ضباط الشرطة المتقاعدين الشرفاء, وحتظهر الحقائق بالتأكيد يعني إن شاء الله.
8: أكدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان عن تواصل الحوار مع جميع الأطراف المشاركة في النزاعات المسلحة بهدف تأمين وصول آمن ودون عوائق ما يمكنها من تقديم الحماية والمساعدة للمجتمعات المتضررة. المزيد في حديث السيد عدنان عزام المتحدث باسم اللجنة الدولية للصليب الأحمر بالسودان.
2: في البداية كما تعرف أن اللجنة الدولية للصليب الأحمر تعتبر هي الحارس للقانون الدولي الإنساني, وتعمل في هذا المجال من خلال تعزيز الوعي بين حملة السلاح بقواعده الأساسية. طبعا القانون الدولي الإنساني هو من أصوله أو من مصادر اتفاقية جنيف التي وقعت عليها الدول, وكذلك المعاهدات الأخرى المتعلقة بإدارة العملية القتالية واستخدام الأسلحة. طبعا اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال حوارها وتواصلها مع كل المنخرطين في هذا الصراع في السودان تحاول أن تعقد مثل هذه الدورات وهذه التدريبات من أجل رفع الوعي بالقانون الدولي الإنساني ومبادئ الأساسية, كون ذلك يعكس على الحرص في تعزيز احترام القانون الدولي الإنساني وخاصة في مناطق الصراع منها السودان. فتتمكن اللجنة الدولية للصليب الأحمر من خلال تواصلها بالقيام بهذه الورش وهذه التدريب من خلال مختصين من اللجنة الدولية للصليب الأحمر, ونستمر في هذا الجانب لما نراه من أهمية, وكذلك من تعاون الجميع لتعزيز المعرفة بأبجديات وأولويات ومبادئ هذا القانون الهام الذي هو قانون الحرب, الذي ينص على أنه الذي في روحه أن الحرب حتمية ولكن لا حدود ولا كل ما هو متاح مسموح به. فتعزيز المعرفة بهذا القانون تعكس على أولا على رفع الوعي في احترام المدنيين والأعيان المدنية وكذلك المحتجزين وكرامتهم وكذلك كرامة الموتى وغيرها من القضايا المتعلقة بالقانون الدولي الإنساني, وللحد من الخروقات لهذا القانون وتعزيز المعرفة وكذلك احترام هذا القانون الهام جدا في تخفيف المعاناة الإنسانية أثناء الحروب. تواصل اللجنة الدولية للصليب الأحمر حوارا متواصل مع الأطراف المشاركة في الأعمال القتالية في السودان. يتضمن هذا الحوار مناقشة تهدف إلى ضمان الوصول إلى جميع الأشخاص المحتجزين على خلفة النزاع، غير أن الوصول إلى مكان الاحتجاز ما زال محدودا حاليا، مما يعيق قدرة اللجنة على القيام بنشاطها المعتاد في زيارة السجون ومراقبة وتنفيذ ما من شأنه الحفاظ على كرامة المحتجزين وتحسين ظروف معيشتهم. بالعموم يعد العمل اللجنة الدولية للصليب الأحمر في أماكن الاحتجاز فريق له خصوصيته، إذ ينفذ بطريقة سرية وثنائية، أي أن اللجنة لا تشارك ملاحظاتها إلا مع السلطات المعنية أو مع السلطات الاحتجاز المعنية، وبناء عليه لا يمكن مشاركة أي من هذه الملاحظات أو أي هذه التوصيات مع أطراف ثالثة، ولذلك لا يمكن التعليق من جانبنا على أي تقرير محدد تتعلق بأماكن احتجاز معينة أو أوضاع المحتجزين. وفي مجال آخر تناقش اللجنة الدولية من خلال حديثها مع سلطات الاحتجاز أوضاع المحتجزين، وكذلك كيف يمكن مساعدة في تحسين هذه الظروف، وكذلك كيف يمكن للمحتجزين التواصل مع أسرهم والبقاء على التواصل مع عائلاتهم. وما يخص بتحركات اللجنة الدولية للصليب الأحمر في السودان، فاللجنة الدولية للصليب الأحمر سواء كان في السودان أو غيرها من مناطق الصراع تعمل على الحديث والتواصل مع جميع من هم منخرطين في العمل القتالي والنزاع، ويهدف ذلك الحديث والحوار لتأمين الوصول، لتأمين وصول آمن دون عوائق، مما يمكننا من القيام بمهمة الإنسانية سواء في مجال الحماية أو المساعدة للمجتمعات المتضررة من النزاعات. وكما تعرفون في القانون الدولي الإنساني واضح في هذا الجانب، حيث يعتبر الوصول الإنساني أمرا أساسيا لحماية المدنيين، ويجب السماح للمنظمات الإنسانية المحايدة للعمل بسرعة ودون أي عوائق.
8: حولت خشبة المسرح القومي في أوغندا مساء السادس من مايو الجاري إلى مساحة لاستعادة تاريخ السودان الحديث بكل ما يحمله من مقاومة وثورات وحروب وانقسامات عبر العرض المسرحي سجن الأحرار. محمد أزهر الطيب أحد المشاركين في العرض تحدث لراديو دبنجا حول هذا العمل.
11: بالنسبة لي دي كانت تجربة عظيمة جدا، لأنها بتحكي عن تاريخ السودان والواقع اللي عشناه ونحن كسودانيين، إذا كان في السودان الكبير ده أو داخل حتى معتقلات الأنظمة الاستبدادية اللي مرت على تاريخ السودان من زمن مغامرة الاستعمار ونضال الاستغلال، مرورا بفترات الحكومات العسكرية وانفصال جنوب السودان والثورات اللي مرت على تاريخ السودان، ووصولا للحرب الحاصلة حاليا ومعاناة السودانيين بسببها. العمل كان من تأليف وإخراج المبدع عكرم عباس، وساعد في الإخراج مختار النور شرارة، وفي النهاية كان في مشهد رمزي حاولنا من خلاله نحن نجسد إنه المشكلة بتاعة السودانيين والخلاص منها هو يعني في الأول وفي الآخر مفتاح موجود في أيادي السودانيين باختلافاتهم الكثيرة واختلاف قضاياهم الكثيرة وطريقة التعبير ذاته عن قضاياهم دي. فحاولت المشاهد كلها تجسد المعاناة بتاعت السودانيين، وفي نفس الوقت حاولت إنها تحكيس كيف السودانيين دي هم بيقدروا إنه يحلحلوا مشاكلهم، لأنهم هم الطرف الوحيد اللي بيحمل المفتاح بتاع الحرية. المسرحية بالنسبة لي هي ما كانت مجرد عرض فني وبس، بل كانت مساحة جمعت كل السودانيين أو جزء كبير من السودانيين في كمبالا، وخلت الناس تحس بالروح بتاعت التضامن والانتماء، وأكدت إنه رغم الحرب ورغم المعاناة السودانيين لسه متمسكين بالحياة وبالسلام. وبكرر إنه أنا يعني سعيد جدا إني كنت جزء من العمل ده مع كوكبة من الجميلة من الفنانين زي آمنة محجوب المطربة، آمنة محجوب اللي كانت تمثل دور الحلم مع الأستاذ الفنان محمد خير، وكذلك الأستاذ ربيع سليمان اللي كان بيمثل دور آدم، وإيمانويل بيتر أخونا من جنوب السودان، وأمل أحمد اللي كانت بتمثل ستو، مرتضى أحمد اللي كان بيمثل دور الخواجة، خالد مرغني محشية، اللي كان بيمثل دور محمد صالح، كذلك الأخت ريان نبيل اللي كانت بتمثل دور مندي، وشخصية الضعيف اللي هو كان بيمثل العسكري الشاويش حماد. شكرا راديو دبنجة إنه حاول إنه يعني يعكس التجربة بتاعتنا نحن كشباب، حاولنا إنه بصورة بسيطة جدا نقدر بإمكانياتنا المتاحة بإنه إحنا نجسد الواقع بتاعنا والتاريخ بتاعنا كسودانيين.
8: بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجة. شكرا لكم على المتابعة وحتى لقاء جديد. لكم تحياتي إبراهيم جد كريم وتحيات زملائي الفريق العامل بدبنجة، وإلى اللقاء.
12: بابنوسة 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
14: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا، راني في التراب ذاته.
12: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
15: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
12: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
16: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
12: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
17: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
18: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجة.
19: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاعت الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة، سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة، خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، وزوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته، بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم، دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا، الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم، نربط بيناتهم تاني من جديد، دي خدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث، سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولي إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
18: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين، وإلى اللقاء.
20: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان، راديو دبنجا، منكم ولكم.